0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: نس بكري قالوا النهار على صبحه،
3: النهار على صبحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: الصبحية كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ10، واسمع النهار على صبيحه مع كمل
1: النهار على صبيحه.
0: تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، إهداءات، كدوات كل نهار، وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: مال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

فيمسكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا فيمسكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت

تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أنوار الصباح.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا،
ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحرة، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية.

فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحنية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما: يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل

0: الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم نقتلهم، وقال بعضهم لا، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة. فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم، أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم،
2: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض، من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصباح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة، يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء، أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقعد تقول له، معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي، سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذيره حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا، تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكة: اكتبوا عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء، وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي بتزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعي له، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له: يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
3: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للعشرة. واسمع النهار على صباحه مع كمال. النهار على صباحه. تبع الأخبار، شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا، إهداءات، كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صباحك. وعيش صباحك.
1: السبعة وستة دقائق على موجات راديو رمفهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم 3/2 جوان 2026، يوافق بالعربي 16 ذو الحجة 1447 هجري. كالعادة رحلة تنطلق معكم من توا حتى للعشرة. نقولوا بسم الله، نبدأ ونهير جديد. ربي يعطينا خيره، ربي يكفينا شره. نقولوا اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، فاحفظنا وربي وفقنا وربي وفق وليداتنا في امتحاناتهم. اذا تتواصل امتحانات الابتدائي، اليوم هو اليوم الاخير نورمالمون في الامتحانات نتاع المرحله الابتدائيه. غدوه يبداو جماعه البكالوريا في مناظره البكالوريا. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل ابنائنا، وان شاء الله الفرحه تعم كل دار، فرحه النجاح ومحلها فرحه النجاح. هات بشويه تشجيع حلوه بر دونك الغنيه هي بدعوتهم. ان شاء الله بالتوفيق لكم وليداتنا وبنياتنا، شدوا الهمه وان شاء الله بالنجاح.

معكم غدوة. إذن تبدأ رحلة البكالوريا رسميا أحكي، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. كالعادة الفريق الكل حاضر معكم صبحية اليوم. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، يكون معنا خليل في دورة المرشي. إذن أجمل تحيات كمال زريلي معكم كوتي ميكرو. فقراتنا كما تعودتوا بيهم فيهم الأخبار، آخر المستجدات، المعلومة والإفادة. نتمنى تكون رفقة طيبة عبر أحلى الإذاعات راديو رام اف ام. تسمعونا في امساكن على البوند اف ام 99.8، وتسمعونا في امساكن سوسة والمنستير، وداخل وخارج تونس ايضا تنجموا تسمعونا على www.rmfm.net. من المنتظر في طقس اليوم انه درجات الحرارة اليوم باش تكون اعلى من يوم امس، وتوصل حتى ل 33 و34 الدرجة مئوية. خاصة نحكيه بعد الظهر، واكثر التفاصيل نحكيه عليها بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا في الاستماع. هذه أجمل تحيات كل الفريق. عنا أربع أيامات في فصل الصيف، واليوم يوم صيفي بامتياز. نقولوا مع بداية هذا اليوم الجديد، يا ربي ارزقنا وارزق وليداتنا حسن الخلق وطيب الكلام وسعة الصدر وسلامة القلب. ونقولوا يا ربي في هذا الصباح الجديد بلغنا المتسع واليسرى في كل أمورنا، وارزقنا يا ربي سعادة القلب ومغفرة الذنب وقرة العين وجميل البشائر. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

0: موجات راديو راه ما فهم النهار على صباحو النهار على صباحو زعما كيفاش باش يكون طقسنا لليوم هيت ناخذ اكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجويه
1: النشرة الجوية
0: التوقعات الجوية لليوم الثلاثاء 2 جوان 2026 اللي يوافق 16 ذو الحجة 1447 هجري. المعهد الوطني يقول ويتوقع انه الطقس باش يكون مغيم جزئيا باغلب مناطق البلاد. الرياح اليوم تكون من القطاع الجنوبي سرعتها قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية خاصة اخر العشية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر باش يكون قليل الاضطراب وتشهد درجات الحرارة ارتفاع نسبي وين تتراوح القصوى اليوم بين 28 توصل حتى ل 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون ما بين 33 و 38 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور شهيلي وسط النهار. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها اليوم، فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة القصوى مقارنة بيوم أمس وإن توصل صبحية اليوم إلى 30 درجة مئوية، بعد الظهر توصل إلى 37 درجة مئوية، وبالنسبة الليلة في الليل تكون في حدود 28 درجة مئوية. يعني فما ارتفاع كنقارنوها بيوم أمس مع هبوب ريح الشيلي خاصة نحكي وسط النهار. سحب قليلة صبحية اليوم، الطقس يكون مغيم جزئيا بعد الظهر والليلة في الليل، فما رياح نسبيا تكون قوية شوية وتكون من القطاع الجنوبي، ولكن هذا باش يزيد يعزز إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. وربي يعين الجميع. نمشيو لأوقات الصلاة. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:15، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار و 23 دقيقة، صلاة العصر اليوم بداية من 4:04 دقائق، صلاة المغرب ابتداء من 7:32 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:17 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية
0: سيسروا احنا طقس سخون خاصة الناس اللي تخدم البرة منها للشمس. ربي معكم ربي يعينكم. ما تنسوش ديما نقرأ حسابنا، نشربوا أكثر ما يمكن من المياه، وربي يحفظ الجميع. كان عنا شكون كبير في السن في الدار معنا، كان عنا بيبي صغير في الدار معنا، ديما نتذكروا بشريبة ماء، وأكيد ديما نتذكروهم كل شوية هكا ونعطيهم كفايتهم من المياه. 7:04 بالضبط على موجاتنا. منذ قليل تقريبا وصلت أول طائرة عودة ولا أول طيارة فيها حجاجنا الميامين، حجاج بيت الله الحرام، وصلوا إلى مطار المنستير الحبيبة، منستير الحبيب بورقيبة الدولي البارح. كانت أول رحلة وصلت لمطار تونس قرطاج، اليوم أول طائرة فيها عدد من حجاجنا الميامين أصيلي ولاية القيروان، وصلوا منذ قليل تقريبا صيف ساعة التالي وصلوا إلى مطار المنستير الحبيبة بورقيبة الدولي. إن شاء الله زيارة مقبولة، إن شاء الله حج مبرور، وإن شاء الله سعي مشكور وذنب مغفور، وإن شاء الله يوصلون بقية حجاجنا الميامين بخير ويوصلوا الأهليهم بصحة جيدة. خليكم معنا في الاستماع. 7:21 دقيقة، ما تبعدوش. كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 2 جوان، تدخل على الباج فيسبوك راديو راه ما فهم بوبليكاسيون نهار الاصبح، تخلينا غاديك كومونتير فيها الميساج نتاعك. تحب توصل ميساجك بصوتك سهل برشا، تنجم تكون معنا العشرة غير درجين، كلمنا على 71 134 396. خليكم معنا نسمعوا قهوة جي الجاموسي، راجعين بعد شوية. صح قيوتكم الناس اللي تشرب في قيوت الصباح نتاعها.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد, صحة قوتكم الناس كل 7:05 خارج على موجات لرما فهم طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. كملنا معكم ديما في ساعتنا الأولى, وإن شاء الله بداية يوم جديد موفق للجميع, ورب يحقق لكم كل ما تتمنوا مع هذا اليوم الجديد. نهير جديد نبدأه كلنا أمل إن شاء الله اللي جاي خير ما اللي تعدى. ونقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك, نتوكلوا على الخالق ونعزم إن شاء الله اللي جاي خير ما اللي تعدى, وربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع هذا اليوم الجديد. احنا باش نمشي لقية ذي نعملوا طلع على إهداءتكم في من القلب للقلب,
0: من القلب للقلب, من القلب للقلب.
1: ما تبخلوش بالكلمة الطيبة على أحبابكم على أبنائكم, ورب إن شاء الله يعمر قلوبنا برشا محبة. نمشيوا لي من القلب للقلب, نبدأ مع بسمة جيزاني نقول لها صباح الورد, قول صباح النور خويا كامل نهارك زين. تاني أختها وصاحبتها سهام بعيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بألف خير وصحة وسعادة.

صباح النور هو إذا الطيف تقول صباح الورد كامل نهارك زين. سلام على الفريق الكل، سلام عليك للا تهني بنت ريهام وولدة محمد العياشي مناسبة تخرجهم، وتقول لهم إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله فيما أهم إن شاء الله ربي فرحك بيهم. أيضا سونيا تومي تقول صباح الأنوار والأزهار والصلاة على النبي المختار، تقدم تحية لبنتها إيه تقول إن شاء الله ربي يوفقك وينجحك في البكالوريا غدوة إن شاء الله ينطلقوا جماعة البكالوريا. تنسبقوا كل غنية متاع عبد الحليم من أجمل مقال نستبشر بكل خير وإن شاء الله نسمعوها أيامات أخرين وانتم فرحانين بالنجاح.

0: حياه
1: قلبي. أم هبة تقول صباح الخيرات غدوة تبدأ إذن المناظرة متاع البكالوريا، تقول بنتها وبنت سلفها وكل تلميذ باش يعدي الباك حظ موفق، وإن شاء الله يا ربي نسمع الزغاريت في كل دار، أمين، وربي لا يحرم حد من فرحة النجاح.

0: إن شاء الله ربي يفرحكم الكل جماعة البكالوريا. منيرة مولا عنا مدام منيرة الزرقاطي صباح الورد تقول اليوم عيد ميلاد صديقتها وأختها سيام السلمي تقول لها زيدا عيد ميلاد سعيد كل عام وانتي بالفخير. ومدام بسمة وربح يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانتي بالفخيرة. قاتلي بربي عودنا العشرة غير درجين تدلوا علينا مستمعينا الكل وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات وإن شاء الله تحية أكيد توصل للجميع. صديقنا أمين بن عبد الجليل صباح النور أحلى أمين يا سيدي تحية ليك وتحية لكل العائلة إذن وتحية زيدة الفرح يقول لي تعدي في الامتحانات يا سيدي ربي وفقها يا أمين وربي يعطيها بالوقت الطيب هي وخيتها وربي يفرحك بها إن شاء الله. نقول لها يا فرح إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله ربي ينجحك زيدة.
1: صباح ملاقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح
0: ربي يفرحكم إن شاء الله بوليداتكم وبنياتكم. هات نمشي من الوقاية ذي لفقرة تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
0: أي سيدي في تعيش وتسمع نحكي على درجات الحرارة اللي بداية من نهار اليوم باش تسجل ارتفاع والقصوى تتراوح ما بين 32 توصل حتى ل 37 درجة بالمناطق الساحلية وتوصل إلى 40 درجة مئوية بالجنوب. ذي اللي أفاد به كهيئة مدير الاستغلال بالمعهد الوطني للرصد الجوي المهندس باسم النحالي في تصريح إعلامي البارحة لموجات الإذاعة الوطنية واللي أكد أنه درجات الحرارة خلال أشهر جوان وجويليا وأوت باش تكون أعلى من المعتاد في بلادنا مع احتمال تسجيل موجات حر. من جهته توقع أستاذ علم المناخ في الجامعة التونسية زهير الحلاوي تسجيل درجات حرارة في الصيف تتجاوز نسبيا المعدلات العادية وذلك في سياق التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم. وأشار إلى ما شهدته عدة دول أوروبية مؤخرا من ارتفاع في درجات الحرارة ونتجاوز 30 درجة مئوية هو يعتبر ارتفاع كبير في هذه البلدان. نسيسروا احنا ردوا بنا زادة مش بعيد نبقاو ديما في نفس السياق. وشركات ولا عفوا شركة الطرقات السيارة تحذر من سلوكيات تنجم تتسبب في حرائق خلال الصيف لا قدر الله. إذن ردوا بالنا إذن مستعملي الطرقات وخاصة الناس اللي تمشي مسافات طويلة إذن حاولوا أنه في سياراتكم ديما تتفقدوا ما تخليوش حاجات قابلة للاشتعال كما بريكية ما نعرفش أنا البرفان زاد برشة حاجات اللي لقدر الله تنجم تكون قابلة للاشتعال. إذك علاش نحاولوا ديما ردوا بالنا نحاولوا ديما نقرأ حسابنا ونحاولوا ديما أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وسط النهار إذا ردوا بالنا ما نخليوش حاجات قابلة للاشتعال في سياراتنا ونحاولوا أنه في الطرقات نتفاديه وخاصة طرقات السيارة كل نرميه وعقاب متاع سيجار ويبدأ الشاعل خاصة نعرفوا كل حشيش يبدأ شايح منا ومنا على الكتنة متاع الطريق غيره زادة من السلوكيات اللي تنجم تسبب مخاطر لا قدر الله نحاولوا نتجنبها وربي يحفظ الجميع.
2: تعيش وتسمع تعيش وتسمع
0: يلا سيدي خليكم معنا السبعة ونص خارج ما تبدلوش الموجة احنا شمشوا الفاصل الإشهاري قصير نسمعوا صباح راجعين مع 24 في دقيقتين أبرز ما صار وما تقال له.
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه قيت الشهر على نرم افام الصيف متسمع على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كنت حاب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466 بونجو بمساكن بن على بنا.
4: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قد لك شي وين حالل؟
5: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
4: اي عرفتها.
5: قد لك يا حاج ستخيكتور مدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرأة قد لك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هي يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
3: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: صباح مع كمال من 7 للـ10.
1: هذه الصباح تخلطنا حتى للسبعة وأربعين دقيقة وثمانية غرب على موجاتنا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. صباح عليكم الناس اللي في الطريق، إن شاء الله ثنية زينة الجميع. صباح زادة على مدام لطيفة محجوب، تحية ليك مدام وتحية لكل المستمعين الكرام وين ما كانوا داخل تونس وخارجها. نمشيوا لوقاية ذي لأربع وعشرين في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
1: نرجع لأبرز مسار وما تقال، ما يفوتكم شيء. لقاية ذي ملخص سريع لأهم أخبار الـ 24 ساعة اللي فاتوا. نبدأ حديثنا بالدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا اللي باش تنطلق غدوة الأربعاء 3 جوان، ونأكد مدير عام الامتحانات محمد الميلي توفير كل الظروف الملائمة لتأمين الدورة. ويكشف الميلي خلال ندوة صحفية حول الامتحانات الوطنية يوم أمس أنه أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 عام ويجتاز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضة، وأصغر مترشحة في شعبة الرياضيات عمرها 16 عام. بالنسبة للعدد الجملي للمترشحين لمناظرة البكالوريا والدورة الرئيسية 162,435 مترشحة، نلقاو منهم 135,274 مترشح بالمعاهد العمومية و 18,943 بالمعاهد الخاصة، فيما يترشحوا 8,218 بصفة فردية. ويبلغ عدد أطفال القمر اللي باش يجتازوا هذا العام البكالوريا 3 مترشحين. وقال الميلي إنه نسبة الإناث تبلغ 62% مقابل 38% ذكور، وأشار إلى تراجع عدد المترشحين في شعبتي الآداب والرياضيات والعلوم التجريبية. كما قال أنه في إطار الإجراءات الاستثنائية، بيّن الميلي أنه باش يتم تضخيم الخط ل 132 مترشح وتمكين 1127 تلميذ من إضافة ثلث الوقت المخصص لكل امتحان وتقديم امتحانات مكتوبة بطريقة برايل لفائدة 54 مترشح، بالإضافة إلى تمتيع 3 تلامذة من أطفال القمر بإجراءات استثنائية. وسيجتاز 30 مترشح الامتحان داخل المؤسسات السجنية، باش يكون إعلان نتائج الدورة الرئيسية نهار 23 جوان القادم. في نفس السياق أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة وجميع الهيكل المتدخلة جاهزة تماما لانطلاق امتحان البكالوريا تنظيميا ولوجستيا. واعتبر الوزير أن امتحان البكالوريا محطة هامة، وشدد على أن الوزارة جاهزة لاستقبال كل المترشحين وكل الأسرة التربوية في مناخ إيجابي. وقال أن الدورة باش تكون ناجحة بتضافر كل الجهود وكل أجهزة الدولة، وأكد أن الشهادة الوطنية لازم تكون محصنة. وعبر وزير التربية عن حرص الوزارة والعمل على مقاومة الغش والدفاع عن نزاهة الشهادة الوطنية، وأشار لأنه تم تفكيك عدة شبكات للغش وضربها في العمق وفق تعبيره. في خبر آخر، يجتاز المترشحون لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، نحكيه على النوفيام، واختبارات دورة 2026 أيامات 18-19 و20 جوان الجاري. عدد المترشحين لامتحان النوفيام نحكيه على الكونكور نحكيه على 32,004 مترشحين من مجموع 175,024 تلميذ، يتناظرون على 3,750 مقعد بالمعاهد الثانوية النموذجية. المترشحين للكونكور متاع السيزيام نحكيه امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، عددهم 203 مترشح من جملة 5381 تلميذ اللي يقرأوا سيزيام آنية. مواصل معكم 24 في دقيقتين تو 7 و44 دقيقة.
0: 24 في دقيقتين.
1: أعلنت وزارة الداخلية في بلاغها الصادر يوم أمس أنه مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم واللي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم قد تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. وزارة الداخلية قالت أن الإجراء الجديد هذا يأتي في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزدات من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيب عناء التنقلات. في خبر آخر، تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة عمل بمقر البرلمان باش يواصلوا النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية. أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي كان أكد على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل، ودعا النفطي في كلمة ألقاها في إطار مشاركته في الاجتماع الوزيري الإفريقي الكوري المنعقد بجمهورية كوريا إلى تجاوز منطق التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندية والمصالح المشتركة، بما يمكن الدول الإفريقية من المساهمة فاعلة في صنع القرار الدولي حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة. مواصل معكم 24 في دقيقتين توا 7:46 دقيقة.
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
1: لقية ذي باش يكون عنا موعد مع آخر المستجدات على المستوى الدولي. إذن شنية أهم وأبرز وآخر المستجدات على المستوى الدولي؟ نحكيه على الزلزال يضرب جنوب إيطاليا، وتقول الأخبار أنه زلزال قوي قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا ضرب فجر اليوم 3 وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. المعهد الوطني إيطالي للجيوفيزياء والبراكين قال إنه قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته ب 6.2. ووقع الزلزال في البحر التيراني قبالة مدينة كوزنسا جنوب البلاد على عمق يقارب 250 كيلومتر، ما ساهم في شعور السكان ولسكان مناطق واسعة بهزات الزلزال. نواصل معكم ديما في متابعتنا. لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع الكيان الصهيوني. ايضا مازلنا اكيد نحكيه على اخر المستجدات في الشرق الاوسط. الرئيس الامريكي قال انه المحادثات مع ايران مستمره بوتيره سريعه. نعطيكم ملخص سريع لاخر المستجدات في الشرق الاوسط، واحنا نحكيه على اليوم 95 منذ اندلاع العدوان الامريكي الصهيوني على ايران، وان اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم على الضاحيه الجنوبيه لبيروت اللي كان الكيان الصهيوني يخطط له، وذلك خلال اتصال مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وصفه بالمثمر. وقال ترامب انه لم يوافق بعد على الاتفاق مع ايران، واشار الى انه المحادثات مستمره بوتيره متسارعه مع ايران، وذلك بعد اعلان ايران تعليق المفاوضات بسبب التصعيد الصهيوني في لبنان وحمله واشنطن مسؤوليه هذا التصعيد. كما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري انه ما يحتاج لبنان هو وقف لإطلاق النار، سواء كان الاتفاق منفصلا عن إيران أو مرتبطا بها. فرنسا من جهتها كانت أكدت خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن لبنان أن التوغل الصهيوني المتزايد داخل الأراضي اللبنانية يشكل خطأ استراتيجي كبير. وقالت وكالة التسنيم الإيرانية في خبر آخر نقلا عن مصادر إعلامية أنه فريق التفاوض الإيراني باش يوقف المحادثات وتبادل النصوص مع واشنطن جراء الانتهاكات بلبنان. هذا كان يوم أمس، وكنا حكينا على آخر المستجدات في الشرق الأوسط. إذن هذا شعلنا اليوم في جولتنا مع أبرز ما صار وما تقال.
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
1: 49 دقيقة بعد السبعة. ما يفوتكم شيء ديما في النهار على صباح هو
0: النهار على صباح هو النهار على أصبحوا.
1: سيسروحكم اليوم درجات الحرارة مرتفعة شوية مقارنة بيوم أمس، توصل 37 درجة مئوية في أمساكن بعد الظهر، فما رياح إشهيلي. نسمع الجاموس يقول معلوم الدنيا يوم بيوم، لكن بعد لحظات من توا راجعين مع رقم اليوم، نحكيه على شواطئنا ونحكيه على الاستعدادات ونحكيه على حماية شواطئنا، خاصة أنه اليوم مع كمالة امتحانات الابتدائي وأكيد برشا من وليداتنا وبنياتنا يخموا في تبحيرة ويخموا أكيد في المشي للبحر ذيك علاش، فنحكيه بعد شوية شنية تقول الأرقام في الخبر بالأرقام، وبأكيد متابعاتنا لكل ما يهمكم من مستجدات وأخبار تلقاوا معنا تباعا حتى للعشرة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم فام.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: نقولوا قريط نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك، وعند قريط تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
5: قريط لإسعاد كل بيت.
6: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندورسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: النهار على صبيحه.

0: جميل من 7 للعشرة.
1: معلوم الدنيا يوم بيوم، إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعين الكرام. احنا رجعنا لكم من جديد ومواصل معكم ديما مشوارنا حتى للعشرة. تحياتنا للناس اللي بغانشي معنا يسمعوا فينا على البوند FM 99.8 في مساكن سوسة والمنستير، وتحياتنا لكل جاليتنا اللي خارج تونس يسمعونا ويتابعونا على 3W.net. لقية تذي باش نحكيو على الموسم الصيفي، نحكيو على بحوراتنا، نحكيو على شطوتنا في الخبر بالأرقام. رقم اليوم، نحكيو على 150 شاطئ سياحي وعمومي في تونس. إيش بهم ال 150 شط هذوما سياحي والعمومي؟ هو استعداد للموسم الصيفي باش تنطلق وزارة البيئة قريبا في حملة تنظيف الشواطئ يدويا وآليا في أكثر من 150 شاطئ سياحي وعمومي، وفق ما صرح به رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ نبيل مختار البارح في تصريح إعلامي. كان شدد على أهمية دور المواطن في الحفاظ على البيئة وإنجاح هذا المشروع، وكشف أن المساحة الجملية للتدخلات تقدر ب 6500 هكتار، بينها 55 شاطئ سياحي و 97 شاطئ عمومي. وقال أنه مجهود الدولة ما يكفيش وحده دون وعي المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة والشواطئ. من جهته رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريح إعلامي كان تحدث عن الترفيع في منح السباحين المنقذين إلى 1000 دينار مليون يعني شهريا، ودعا المقدم خليل المشري الشبان اللي تتوفر فيهم الشروط إلى تقديم مطالبهم إلى البلديات. وأوضح المقدم المشري أنه من أهم الشروط أنه ما يقلش سن المترشح عن 18 سنة، والتمتع بمؤهلات جسدية عالية، وسلامة بدنية أهل الإنقاذ، والتدخل السريع إلى جانب المهارة في السباحة. وأبرز أنه كل مترشح يتم قبوله فإنه يتلقى تكوين تطبيقي حول تقنيات الإنقاذ ويشرف عليها الديوان الوطني الحماية المدنية، والفت لأنه في صورة اجتاز الاختبار بنجاح يشرع في مباشرة العمل. نكملوا مع الخبر والأرقام. المقدم المشري قال إنه تونس في حاجة إلى 2300 سباح منقذ لتأمين مختلف شواطئ البلاد، وقال إنه تم الترفيع في نقاط حراسة الشواطئ من 280 نقطة حراسة عام 2025 يعني عام ناول إلى 350 نقطة حراسة هذا العام، وأكد إنه تم خلال هذه السنة التركيز في اختيار نقاط الحراسة على المناطق اللي سجلت أكثر حالات غرق خلال السنوات الفارطة، وهي أساسا نابل وبنزرت. هذه الاستعدادات في من خلال الأرقام بخصوص الموسم إلا صيف نسيسر، وإحنا نحافظ على البيئة. كل واحد فينا أكيد ينجم يكون هو مساهم في الحفاظ على البيئة وعلى شواطئنا، وفي نفس الوقت زاد نرد بالنا ونبعد على النقاط اللي مهيش محروسة، اللي ما فيهاش حماية مدنية، اللي ما فيهاش سباحين منقذين، ونحاولوا أكيد نلتزموا بك التوصيات والتعليمات، ونشوفوا ديما كدرابو شنو اللون امتاعه، وربي يحمي الجميع. رقم اليوم، صباح الخيرات، نقولوا صباح الورد للدكتور جابر بوزيان. تحية ليك يا دكتور وطريق السلامة، اسمع فينا في ثنية لقية هذية. احنا نقول لكم خليكم معنا في الاستماع، ترتيحة صغيرة مع الموسيقى، اذا عنا موعد مع الاشهار. راجعنا معكم بعد شوية في منك ناس ما نحكيه على سوسة، نحكيه على كل ما يهمكم وابرز ما صار وما تقال في سوسة في 24 ساعة الاخيرة. اذا نرجع نحكيه على البكالوريا في ارقام في سوسة، قديش عنا من تلميذ باش يعدي الباك بداية من غدوة. نحكي وزاد على انطلاق موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع اليوم 2 جوان في ولاية سوسة، ونرجع أكيد على عمليات أمنية أكيد ناجحة، وأرقام الحقيقة صادمة اللي تم حجزها من المخدرات، باش نرجع بأكثر تفاصيلها بعد شوية. خليكم معنا 8 دقيقة، احنا مواصلين معكم حتى للعشرة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه. بقية الشهر على ميرم اف ام.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: ارم اف ام في سكن في سوسه. تونسنا
0: من القلب للقلب.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفهم. القناص، موعدكم اليومي على الأرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
0: أرام فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
0: نسبكري قالوا النهار على صبحه،
3: النهار على صبحه.
0: صباح الخير ونهاركم زين.

اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفان وعيش صباح

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو بقيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
4: نواصل معكم ديما مشوارنا 8:17 على موجات راديو ارم اف ام. اذا كالعاده نكملوا معكم مع فقراتنا مع متابعتنا، ما يفوتكم شيء ديما في صبحيتنا. نحكيو على اخبار سوسة، نحكيو على مساكن، نحكيو على الناس زاد اللي تلوج على فرصه اكيد للتشغيل ولا للتكوين. بعد شويه عنا بلاغ بخصوص لوليداتنا

0: وبنيتنا اللي يلوجوا على المناظرات ونحكي على مناظرة الانتداب برقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026. البارحة إذن وزارة الداخلية كانت أعلنت اعتزامها فتح المناظرة هذه الانتداب برقباء ذكور بسلك الحرس الوطني. تنعطيكم التفاصيل بعد شوية في أسمع ما نقرأ في منك نسمع زادة باش نرجع على أبرز التصريحات بعد شوية تسعة غير نحكيه على وزارة التربية الندوة الصحفية اللي تم واللي انعقدت يوم أمس ومختلف المعطيات اللي تقدمت بخصوص امتحان البكالوريا والدورة الرئيسية اللي تبدأ غدوة. نحكيه على المياه المعلبة, نحكيه على المياه وتحذيرات من المياه اللي قاعدة تتباع في بادنا كاكا سيتيرنات يدوروا كوامن يدوروا بين الأنهج والشوارع, المصادر متاع المياه هذه المجهولة, أيضا الكلفة متاع الماء والمياه المعلبة على جيب المواطن يعني زادته مصروف على مصروف. إذا نحكي بأكثر تفاصيل ونسمع أبرز التصريحات التسعة غير ربع توا 19 دقيقة بعد الثمانية. نقولكم سيسر ويحكم اليوم فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى مقارنة بيوم أمس توصل إلى 37 درجة مئوية اليوم في مساكن والمدن المجاورة لها, فما شوية رياح تكون نسبيا قوية شوية آخر النهار وبداية الليل, هبوب رياح الشيلي منتظرة اليوم. وهذا بخصوص أبرز المعطيات الجوية ونمر إلى فقرة منك نسمع.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: نبدأ من مساكن. إذا البارح قرينا برشا تدوينات زاد حديث الناس يعني في الشارع هو الوشواشة وما أدراك ما الوشواشة, يعني تغزل صغيرك يبدأ يتقلى منه ومنه ومنه ومنه صابح باش يعدي امتحان. الوشواشة معناتها بالحق معناتها هيجة في الديار الكل في الأنهج خاصة القريبة من الأودية وغيرها. إذا الشيء اللي أصبح مصدر إزعاج كبير برشا للصغير والكبير, الكبير ينجم يصبر الصغير مع ارتفاع درجات الحرارة. كان حليت شبابك الدار وكان حليت الدار راهي الوشواشة هجمت, كان سكرت فانو السخانة وغيره يعني من الوشواشة يعني التحصر والناموس اللي تحصر في وسط الدار. على كل حال الدعوات من خلال التدوينات والتليفونات والمساجات اللي تخلطنا تتجدد لتكثيف حملات المداوات والتضبيب الحراري بعد تزايد انتشار البعوض. جدت دعوات عدد من سكان مساكن إلى السلطات البلدية من أجل تكثيف حملات المداوات والتضبيب الحراري, وذلك على خلفية التزايد الملحوظ في انتشار البعوض خلال الفترة الأخرانية وما خلفه من استياء واسع في صفوف المواطنين. إذن برشا الحقيقة من الناس اللي من عدة أحياء يعني عبروا عن تذمرهم من تفاقم الوشواشة هذه والهجمات متاع الوشواشة, وأكدوا أنه انتشار الوشواشة أصبح يشكل والناموس أصبح يشكل مصدر إزعاج يومي للعائلات خاصة خلال الساعات المسائية. وجدت الدعوات إلى التدخل السريع للحد من هذه الآفة وتحسين الظروف البيئية والصحية بالمنطقة وتعزيز عمليات المداوات, تعزيز عمليات المداوات الميدانية واستهداف النقاط اللي تشهد تكاثر الحشرات إلى جانب تكثيف حملات التضبيب الحراري بصفة دورية وشاملة بما يساهم في الحد من انتشار البعوض خلال فصل الصيف. على كل حال دعوات الحقيقة متكررة للبلدية باش تكثف وتعزز العملية متاع التضبيب الحراري على الأقل باش نقص شوية من انتشار الوشواشة في الفترات المسائية اللي لا خليت صغير لا خليت كبير. الحقيقة تشوفك الصغيرات والله يسخفوك, إذا يبدأوا يتقلوا ما بين الوشواشة وكذلك السخانة وخاصة يبدأوا صابحين في امتحانات. وتقريبا نفس الدعوات يعني والمساجات والتليفونات وإذا التدوينات اللي نقراوها تحكي في الموضوع هذا. إذاك عليش دعوة للبلدية باش تكثف من الحملات هذه على خاصة الفترة هذه خلي تنقص شوية الوشواشة. نكملوا معكم 8:22 دقيقة.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: إذن باش نمشي والسوسة وإحنا نحكيه على البكالوريا وانطلاق البكالوريا غدوة إن شاء الله. إذن نحكيه على الدورة الرئيسية في سوسة 10,016 تلميذ وتلميذة يستعدون لاجتياز امتحانات البكالوريا بداية من يوم غد الأربعاء 3 جوان. نلقاو من بينهم 8,442 تلميذ وتلميذة من مؤسسات تربوية عمومية، نلقاو منهم 1,085 تلميذ وتلميذة من مؤسسات تربوية خاصة، إلى جانب 489 مترشح بصفة فردية باش يتم توزيعهم على 29 مركز اختبارات كتابية بمختلف معتمديات ولاية سوسة. نلقاو شعبة الاقتصاد والتصرف تتصدر عدد المترشحين ب 3,252 مترشح، تليها مباشرة شعبة العلوم التقنية 2,060 مترشحة، جي بعدها شعبة العلوم التجريبية ثالثة ب 1,884 مترشحة. ذي ما فات به ممثلو المندوبية الجوية للتربية بسوسة خلال جلسة كانت انعقدت خلال شهر ماي الماضية، واتخذت التحضيرات والاستعدادات نسق تصاعدي منذ منتصف شهر ماي من خلال تكثيف الاجتماعات، الزيارات الميدانية لمراكز الاختبارات الكتابية والوقوف على أدق التفاصيل من أجل توفير كل الظروف لإنجاح هذه المحطة التقييمية الوطنية. شفنا أيضا في مساكن الأسبوع اللي فات يعني كان زار ولي سوسة لسي تكنيك، وشفنا أكيد حركية وعمل على توفير أحسن الظروف عموما في مؤسستنا التربوية اللي باش تستقبل وليداتنا اللي عديوا البكالوريا، سواء معهد عثمان الشطي لسي تكنيك، نحكيوا زاد على الميكس، نحكيوا على معهد فرحات حشيد ابن سينا الخوارزمي. إذا تحية لكل القائمين على مؤسستنا التربوية، كل العاملين زاد مؤسستنا التربوية، وكل المساهمين في توفير أحسن الظروف باش وليداتنا يلقاو ظروف باهية باش يعديو امتحاناتهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم. 8:05 بالضبط، مكملين معكم ديما في منك نسمع.
1: منك نسمع، منك نسمع.
0: نبقاو ديما في سوسة. إذا نحكيو على اليوم 2 جوان، اليوم إذا انطلاق والافتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع، هذا اللي قررته اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، وين أصبحت جاهزة للحصاد. إذن اليوم افتتاح موسم الحصاد في ولاية سوسة، إن شاء الله ربي نزل البركة وإن شاء الله ربي يجيب القسم للجميع. نمشي لي خبر آخر ديما في سوسة. مصدر أمني في تصريح إعلامي أفاد يوم أمس بأنه تم حجز 3,500 قرص مخدر، حربوشة مخدرة، وتفكيك وفاق إجرامي ينشط بجهة سوسة المدينة بعد سلسلة من المداهمات بجهة حي العوينة والطفالة وحي الغدران، كما تم إيقاف أشخاص من بينهم عنصر محل العديد من المناشير متاع التفتيش وهو مصنف بالخطير. أيضا في إطار الحملات المتواصلة اللي تنفذها الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة منذ فترة ضد تجار المخدرات، تمكنت أول أمس وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة ومصلحة شرطة النجدة بسوسة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة ينشط ما بين ولايتي سوسة والمنستير. وحسب ما أكد مصدر مطلع إذن في تصريحات إعلامية وبعد عملية رصد متابعة وتعقب ونصب كمين محكم، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص أصلي إحدى معتمديات ولاية سوسة وإحدى الولايات المجاورة وإدراج شخص رابع بالتفتيش. في العملية هذه تم حجز 12 كيلو زطلة، 12 كيلو من مادة القنب الهندي. إذن بعد عمليات ترصد ومتابعة وتعقب ونصب كمين محكم، تم إلقاء القبض على الأشخاص هذوما وتم حجز 12 كيلو غرام من مادة القنب الهندية. في أكيد متابعتنا لكل أخبارنا الجهوية في إطار التصدي للجريمة المنظمة، خاصة منها العابرة للبلدان وتفكيك الشبكات الدولية لتبييض الأموال. أمكن فجر يوم أمس الاثنين لفرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية إلقاء القبض على زوز أشخاص من بلد شقيق وبحوزتهم مبلغ مالي في حدود 150 مليون من العملة التونسية وكمية من المواد المخدرة حسب ما أكدوا مصدر مطلع. وباستشارة النيابة العمومية بسوسة اثنين تقرر في شأنهم الاحتفاظ بهم من أجل جريمة غسيل الأموال وحيازة وترويج مواد مخدرة. برافو القوات الأمنية إذا بمختلف تشكيلاتها واختصاصاتها، الحقيقة اللي قاعدين يقوموا بدور كبير برشا في التصدي لهالآفة الكبيرة اللي هدت وتهدد في مجتمعنا المواد المخدرة والناس اللي تروج فيها. ونحب زيادة التحية الحقيقة وشي قاعدين نعاينوا فيه يوميا القوات الأمنية بمختلف اختصاصاتها في معتمدية مساكن، زيادة قاعدة تقوم بدور كبير برشا في مكافحة الجريمة وتجارة المخدرات. و إذن شوفوا في الدوريات بختو تحقيقة في معتمدية مساكن وفي مختلف الأحياء يتنقلوا. تحية لكل أعوان الأمن أعوان الحرس إذن اللي قاعدين يقوموا بدور كبير برشا وربعين الجميع. 28 دقيقة احنا ديما معكم، هذا شنو عنا في منك نسمع لليوم وأخبارنا الجهوية.
1: منك نسمع منك نسمع.
0: بعد شوية نحكي لكم على المناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني، كيفاش تنجم تشارك، أيضا شنية الشروط المطلوبة، التفاصيل تلقاوها معنا جوست بعد لحظات من توا. أيضا للباحثين عنا شغل واللي يسألوا على المناظرات عنا أكيد خبر آخر نحكيه على تونيسير شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، فما مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة عن طريق اختبارات في اختصاصات عدة، نحكي على تفاصيلها بعد شوية ما تبعدوا الشهر.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: صباح النور من جديد مغرم يليل، كنا نسمع في رغب علي ما نخلط معكم للتسعة غير أربعة إن شاء الله متونسين معنا وين ما كان يخلط لكم صوتنا الناس اللي في الخدمة. ربي يعينكم وتحياتنا للجميع الناس اللي في ثنية سيس رواحكم وحيدة وحيدة في الكياس حقيوتكم، للناس اللي في ديارها، الناس اللي تقضي في أشوارها، ربي معكم ربي يعينكم. توا شوية أخرى نعملوا طلع على المرشي مع صديقنا خليل، شوفوا شنية الأجواء، شنية الحركية، شنية فما، شنية الأسعار في المرشي اليوم. فقراتنا مازلت متنوعة، متابعاتنا مازلت متنوعة في ساعتنا الثانية، نعطيكم فكرة على أبرز المناظرات الفترة هذه. الناس اللي تبحث عن شغل، تبحث على المناظرات، أكيد نحاولوا ديما نوصلوا المعلومة. لكن قبلها نصبحوا على عاطف ربوش، يقول صباح الورد والفل والياسمين، نهارك زين صديقنا عاطف. مدام ثريا الزاوي تقول صباح الحب، صباح الكلمة الطيبة، وربي يسعد صباحكم بالخير والبركة كل فريق النهار الأصباح. تحية ليك يا لله، تهني أخوها صادق وولد أخوها محمد إياد بعيد ميلادهم، تقول لهم كل عام وانتم بألف خير وصحة وربي يفضلهم. لنا بالأمين صباح الورد، تحياتنا أيضا المنجية كريفة الزرلي، كوثر براهم نهارك زين، تحية ليك وكل عاملين معاك. خالد القزاح، سميرة بوهليل، صباح الورد. محمد رويس نهارك أسعد ليميت. نسلموا على رشيدة بن حسين، على مدام نجيبة، أيضا مدام سارة بوغامرة وسليتي، صباح الورد تحية ليك. نجلة محجوب، سعيدة الجربي، سعيدة بالقاسم، هدي العيوني وكل مستمعينا الكرام. مدام زور عطية أيضا مرحبا، مرحبا بكم رحيل، وأيضا مدام منيرة زرقاتي وكل مستمعينا الكرام وين ما كنتم. ما نمشي ولقيت ذي لأسمع ما نقرأ لليوم.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: إذن نحكيه على مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان 2026، هذا اللي أعلنت عليه وزارة الداخلية يوم أمس. الوزارة بينت في بلاغ لها أنه يتعين أنه تتوفر في المترشح الشروط التالية: يكون أتم السنة التاسعة من التعليم الأساسي نيفيماني، أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى مسلمة من مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل، أو من مراكز تكوين مهني خاصة معترف بها ومتحصل على شهادة تكوين منظرة وفقا للسلم الوطني وللسلم الوطني المهارات في إحدى الاختصاصات المطلوبة. بطبيعة يكون متمتع بالجنسية التونسية ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها، يبلغ من العمر 20 عام على الأقل و22 عام على الأكثر بتاريخ 1 جانفي مع اعتبار الاستثناءات. إذن تلقوا التفاصيل يعني بخصوص الاستثناءات موجودة يعني على موقعنا. وأيضا من الشروط الأخرى نعرفوا لطول الإقامة، ولا عفوا طول القامة، نحكيه على حدة البصر، نحكيه على الفحص الطبي، ونحكيه على القدرة على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية، يعني غيره من الشروط اللي نلقاهم في المناظرة وتنجموا تلقاهم على الموقع. الوزارة قالت أنه يتعين على المترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوي وجوبا على الوثائق التالية، فما استمارة متاع ترشح يتم سحبها من موقع الويب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية، يتم تقديمها إلى مركز الحرس ولا الأمن الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنة حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليها وإرفاقها بملف الترشح. مطلب ترشح على ورق عادي باسم السيد وزير الداخلية مع ذكر عنوان الإقامة حاليا بكل دقة ورقم الهاتف المتاح، نسخة بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من الشهادة المدرسية مصادقة عليها من قبل المندوبية الجهوية للتربية، ولا شهادة تكوين منظرة بالمستوى المطلوب، نسخة من شهادة تكوين منظرة في أحد الاختصاصات المطلوبة، ونسخة من شهادة حسن السيرة بالنسبة للي أدوا الخدمة العسكرية، وشهادة تسجيل بمكتب التشغيل للي تجاوزوا السن القانونية، وبطاقة عدد 3، ونسخة من رخصة السياقة صنف ب المتحصل عليها، وكل الملف والأوراق هذه تودع بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع نظر السكنة بداية من نهار 4 جوان، يعني بداية من غدوة تنجموا تصبوا الملفات متاعكم اللي ناويين يترشحوا للمناظرة. يقع إيداع ملفات ترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع النظر السكنة حسب العنوان المذكور ببطاقة تعريف الوطنية، وكشفت وزارة الداخلية عن الاختصاصات المطلوبة واللي تتمثل. شنية الاختصاصات المطلوبة؟ عندك صيانة العربات والمحركات، نحكيه على ميكانيك سيارات والشاحنات الثقيلة، ميكانيك وكهرباء سيارات والشاحنات الثقيلة، نحكيه على طول ودهينة، تغليف السيارات، تركيب العجلات، غسل وتشحيم وتغيير زيوت السيارات. عندك الفندقة والمطاعم، طبخ ومرطبات، عندك خباز، نادي العون استقبال، غسيل وأيضا تنظيف. عندك النقل، رخصة سياقة صنف جيم، صنف جيم مع هاء وصنف دل، صيد البحري، محركاتي صيد بحري، ربان صيد. عندك اختصاص التجهيز الصحي والتبريد وتكييف الهواء، اختصاص الكهرباء التقنية، الصيانة، صيانة تجهيزات المطبخ والتنظيف، البناء، اللحام واللحام والتركيب المعدني، الإلكترونيك، الخشب والأثاث، الانتاج النباتي والتغذية. هذوما تقريبا الاختصاصات يعني المطلوبة، وهذا بخصوص التاريخ متاع إيداع الملفات والأوراق المطلوبة، وإن شاء الله أكيد بالتوفيق للجميع. آخر أجل هو بعد غدوة، أكيد ينجموا يصبوا ملفاتهم الناس اللي تحب تترشح للمناظرة. آخر أجل لإيداع الملفات هو 15 جوان. نكملوا معكم ديما مع المناظرات، وإن تعتزم شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تونيسيغ فتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة عن طريق اختبارات في اختصاصات عون استغلال، عون فني للاستغلال سائق، عون فني في اختصاص الميكانيك العام، عون فني في اختصاص كهربائي سيارات، عون فني في اختصاص لحام، وعون فني في اختصاص دهينة، وعون مصالح موحدة حامل أمن وتنظيف. والعدد متاع الخطط المفتوحة للتناظر 165 خطة، فيما يغلق باب إيداع الترشحات عن طريق البريد مضمون الوصول نهار 8 جوان، آخر أجل باش تقدم الملف متاع الترشح، وترسل مطالب الترشح وجوبا يعني عن طريق البوسطة، يعني نحكيه على جواب مسوغر بلغة أخرى، وترسل المطالب على العنوان التالي: عدد 2 نهج الحرف الشرقية 2 2035 أريانا. وعندكم الرابط، نجموا تلقاو كل التفاصيل والوثائق المكونة لملف الترشح. هذوما زوز مناظرات، ربي سهل الجميع، ربي يعين الجميع وربي يوفق الجميع. المناظرة الأولى كما قلنا حالتها التونيسيغ، وعطيناكم شنو ما الاختصاصات، والمناظرة الثانية هذه المناظرة الأولى اللي هي خاصة بوزارة الداخلية، وفتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطنية. إذا إيش عنا في منك نسمع؟
0: منك نسمع، منك نسمع،
1: ما تبعدوش لبعيد، 47 دقيقة بعد 8، ما زلنا مع متابعتنا. شعنا لقيت ذي أحمد سعد، رجعنا.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: يا احمد سعد نخلطوا معاه لل 58 دقيقة على موجات لرام فام لقيت ذي منك نسمع اكيد برزيل التصريحات اللي تقالوا في ال 24 ساعة الأخيرة.
0: منك نسمع منك نسمع.
1: إذن نبدأ أكيد حديثنا أكيد والخبر الأهم الفترة هذه نحكيه على غدوة انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا. بالتوفيق والنجاح إن شاء الله للجميع. البارحة ندوة صحفية تم تقديم فيها برشا معطيات، وكان أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة وجميع الهياكل المدخلة جاهزة تماما لانطلاق امتحان البكالوريا تنظيميا ولوجستيا. وكان عبر وزير التربية عن حرص الوزارة والعمل على مقاومة الغش والدفاع عن نزاهة الشهادة الوطنية، وأشار إلى أنه تم تفكيك عدة شبكات للغش وضربها في العمق وفق تعبيره.
2: مراكز الاختبارات الكتابية جاهزة تماما لاستقبال أبنائنا المترشحين لامتحان البكالوريا. استعدادات وزارة التربية وغيرها من الوزارات لمقاومة الأقلية القليلة التي قد تلجأ شبهة الغش الإلكتروني. أعددنا خطة وطنية مشتركة مع الوزارات المعنية، وأعددنا خطة خاصة بوزارة التربية. سنحاول أن نحمي أبنائنا المترشحين. عملنا حملات تحسيسية، اتصلنا بكل المترشحين من أجل أن لا يقع التغرير بهم في مثل هذه الشبكات الوهمية ضربا منها لمصداقية الشهادة. لن نتسامح وسيطبق القانون بكل جدية، لأننا لن نتردد في حماية الشهادة الوطنية.
1: أيضا في نفس السياق كان تحدث عن اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مدير عام لامتحانات محمد الميلي، وتحدث على توفير كل الظروف الملائمة لتأمين الدورة، وقدم عدة معطيات بخصوص هذه الدورة.
3: مترشحين بصفة عمومية 135274 مترشحا، تلاميذ المعهد الخاصة 18943 مترشح، المترشحون بصفة فردية 8218 مترشح. نسبة 62% من الإناث يقابله 38% من الذكور. تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، سيتم إسناد 132 مترشح لتضخيم خط، 54 تلميذ باش نقدموا لهم مواضيع بصيغة برايل، 1127 مترشح لامتحان البكالوريا سيتم إضافة ثلث الوقت المخصص لكل الامتحان، فما 30 تلميذ سيجتازون الامتحان في السجن، وفما 3 تلاميذ أطفال القمر مشمولين بإجراءات خاصة واستثنائية.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ في امتحان البكالوريا غدوة. ونحكيه في خبر آخر في منك نسمع عن المياه. الخبير البارح في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي كان حذر في تصريحات إعلامية من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية لما يمكن أن يتسبوا المياه هذه من مخاطر صحية. نحكيه على كل مياه اللي توزع كسيترنات بالكوامن يبدأ يدوروا من نهج النهج، زاد عدد من العطريات اللي تقوم بتسويق وترويج هذه المياه وتتعبى يعني في بادن. كان شدد الرحيلي في تصريحاته على انه هذه المياه غير مطابقة لأبسط قواعد مياه الشرب، هي غير مراقبة، راهي ما هيش مراقبة، مجهولة المصدر، وحمل المسؤولية لأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لتكثيف عمليات المراقبة ومنع بيع هذه المياه. قال انه برشا مواطنين يلجؤون، علاش معناتها المواطن يمشي لها المياه هذه؟ على خاطر اذا عدم قدرتهم على اقتناء المياه المعلبة اللي ولات تتكلف اكثر من 130 دينار شهريا ولات شهرية. يعني انت باش تشري المياه المعدنية ولا المياه المعلبة ولات شهرية ومصروف فوق مصروفه، ويمكن برشا اكيد يلتجوا نظرا لانه سعرها يعتبر رخيص مقارنة بالمياه المعلبة. والرحيلي بيّن أنه تونس مصنفة رابع دولة من حيث استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان، تقريبا نحكيه على 246 إيتر الفرد سنويا وفق ديوان المياه المعدنية. وهو قال نتيجة مباشرة لتراجع، يعني علاش التونسي ولا يستهلك برشا المياه المعلبة؟ احنا صغار نتذكر كنا نشربوا ديريكت من السبيلة مشيشمة، يعني ديريكت نشربوا يعني ونعبيه مشيشمة ولبس. قال هو نتيجة مباشرة لتراجع نوعية مياه الشرب من الحنفيات وفق تقديره. إذا كان هو تحدث يعني في تصريح آخر قال صحيح مياه الشرب يعني مياه السناد مطابقة للمواصفات الوطنية المعتمدة في تونس. كان أكد أنه جودة المياه تحسنت في الفترة الأخيرة وهذه ملاحظة حقيقة نتيجة التساقطات المطرية وتعبات السدود والأمطار اللي شهدناها يعني هذه السنة. في المقابل كان تحدث وأشار إلى اهتراء شبكة نقل المياه الشيء اللي أثر سلبا على جودة مياه الحنفية، وقال في رقم قدم أنه 10% من قنوات السناد يفوق عمرها 50 سنة وطالب بتنظيم قطاع وحدات تحلية المياه وفرض الرقابة. يعني في تصريحاته كان قال لك أخوي تشرب المياه متاع الشيشمة ولا متاع السبالة أضمن وأحسن، على الأقل المصدر متاع الماء معروف وأكيد يقوموا له بالتحليل والماء لازم باش توصل لك الماء ذاك تنجم تشربه. ونبعدوا على كلمية اللي تتباع وتجي في سيترنات يعلم ربي منين، ثاني حاجة يعلم ربي كيفاش تعبيت بنا طريقة تعبيت فانا ظروف تعبيت شنو اللي تعد عليها. إذن كلمياه هذيك الأدوات اللي تم التعب يعني الكواتشو هذاك تشوفيه نحي ركب نحي ركب من بلاصة لبلاصة، البيدون في حد ذاته يعلم ربي به. إذن نحاول ردوا بيننا مش على خاطر خيس، خاطر يمكن على طوال على مدة طويلة راهو يعمل مشاكل صحية وهذا صار يعني العدد من الناس ينجم يعني كلمية ذيك ما تكونش فيها يعني الأملاح لازم تنجم تكون ملوثة لا قدر الله. دونك ردوا بيننا وما اش حكاية رخيصة ولا حاجة، نعرفوا اللي ولات فما مشكلة كبيرة برشا الحقيقة ومصروف وميزانية بخصوص المياه المعلبة. إذن على المواطن لكن زاد الإنسان يحاول يستحفظ على صحته. ويتنسمعوا شنو قال بالضبط الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي البارح في تصريحه وتدخله على إذاعة ديواننا.
4: نحن تأخرنا برشا في الاستثمار في قنوات إيصال الماء الصالح للشرب، أخرنا برشا في البنى التحتية المائية بشكل عام. في 30 سنة الأخرى تقريبا تم تخلي كبير معناها بظروف تقريبا المالية العمومية مع وستسعة ولا التوجهات نتاع الدولة معناها في التخلي التدريجي عن الخدمات، الشيء اللي خلانا معناها تقريبا اليوم معدل استهلاك المياه المعلبة على المستوى الوطني تقريبا من خلال تقرير أصدره ديوان المياه المعدنية سنة 2023 نحن تقريبا 246 لتر للفرد في العام، وهذه نعتبر ثالث أو رابع دولة بالمقارنة بعدد السكان في العالم، وهذا دليل واضح على أن هنالك معناه تراجع في نوعية المياه. ثاني خلي الناس اللي عندهم على الأقل الطبقة الوسطى اللي قادر باش يسرق 4,000 و4,500 دينارات يوميا في أيام في شهور الصيف اللي ولت 4 أو 5 أو 6 شهور، وهذا راهي كلفة مالية كبيرة، وإذا كانوا نقيموها راهي ما بين 150 ل180 دينار شهريا، هذا تقريبا يثقل كاهل الطبقات الفقيرة وفي الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية. شيء يخليهم يلتجئوا للباعة المتجولين، يلتجئوا للمياه هذه الغير مراقبة 20 بدون ب 20 متر بلدين فرنك. دونك بالنسبة ليه معناها خير بارشة هذا ينجموا، أما ما ينجمش كل يوم يصرف 4 أو 5 دينارات على 6 قرارات ما معلم. وبالتالي اليوم الإشكالية هذه إشكالية أنا أعتبرها مسؤولية الدولة مباشرة في مراقبة المياه.
1: إذن ضرورة المراقبة والتوعية وفي نفس الوقت زاد الكلفة المالية اللي ولات كبيرة الحقيقة لبرشا عائلات ما تنجمش أكيد توفر المياه المعلبة نظرا لارتفاع الأسعار امتاحها، بينما الأخرى أسعارها تكون زهيدة تقريبا دينارين يخو بدون بعشرين إيترا لتر تقريبا 100 فرنك. هذا هو يعني ذاك عليش يلتجئ لها المواطن يمكن ويتغافل حتى يعرف اللي هي معناتها مجهولة المصدر، لكن يقول لك الغلب ذاك المقدور عليه. دونك هنا يلزم التوعية وتكثيف الرقابة وحفاظا على صحة الجميع. يلا خليكم معنا التسعة قبل ما نمشيوا للنشرة الرياضية مع مهدي، نكملوا مع خبر أخير في منك نسمع.
0: منك نسمع منك نسمع.
1: نحكيوا على ضوء أخضر أوروبي لإقامة مراكز خارجية تشنتروات لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الفضاء الأوروبية. آخر المستجدات إذن تقول إنه النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي توصلوا مساء يوم أمس الاثنين إلى اتفاق باش يشدوا سياسة الهجرة في التكتل الأوروبي مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين، يعني يشدوه حالق ما عادش يحطوه في مراكز إيواء موجودة في الاتحاد الأوروبي، لا يخدموا على أنه تكون فما مراكز خارجية خارج الفضاء الأوروبي يوليوا يرحلوهم الغادي. التشريع ينص على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، يتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوءهم إليها. التسوية اللي تم التوصل إليها مساء يتعين، يعني البارح يتعين إجراء تصويت نهائي عليها في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة. يعني هذا بالنسبة للقانون شو معناته ولا التشريع الجديد، دونك مازالت خطوة أخرى يتعين إجراء تصويت نهائي على هذه القرارات في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة، يعني نستناو شنو باش يصير بالضبط. بالفعل بديت دول أوروبية، رغم ذلك بديت فما دول أوروبية على غرار الدنمارك النمسا ألمانيا بداوا يلوجوا في أماكن لإقامة هذه المراكز. شنية الأماكن يعني ولا الدول؟ كيما رواندا، أوغندا، أوزبكستان على سبيل المثال، وإنشاء مراكز غير ذات صلة بالدول المنحدر من المهاجرون ليس بطرح جديد. أجرت إيطاليا تجربة متاع إقامة مركز في ألبانيا لاستقبال طالبي، مش ألمانيا، ألبانيا، لاستقبال طالبي اللجوء قبل دراسة مطالبهم، لكن المركز في ألبانيا بقى فارغ لفترة طويلة بسبب كثرة الطعون القضائية، يعني مش هما فما عملية متاع تقاضي يعني لتصير مش ديريكت معناته هزو. وشككت فرنسا يعني ضد، يعني شكت في جدوى إقامة مراكز كهذه، في حين عارضتها إسبانيا قالت ليش ضدها واعتبرت أنها تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان. يعني فما دول تسعى ودجاء بديت حتى ما يتم التصويت النهائي واعتماد هذه القرارات الجديدة كما الدنمارك والنمسا وألمانيا، بينما دول أخرى كما فرنسا ما تشوفش اللي فما جدوى يعني من إقامة مراكز إيواء خارج الفضاء الأوروبي، في حين عارضتها إسبانيا وقالت أني تنطوي على مخاطر انتهاك حقوق الإنسان. على كل حال إيطاليا حاولت ما نجحتش يعني في الحكاية هذه. على كل حال في للمتابعة يعني إلا موضوع والأسابيع القادمة يسكب بش يتم اعتماد هل الإجراءات هذه نهائيا والتصويت عليها نهائيا، وإلا بش يقع رفضها، خاصة أنه فما موجة كبيرة تعرفض هذه الإجراءات. خليكم معنا في الاستماع، خليكم معنا في المتابعة. إذا شعرنا في منك نسمع والتصريحات لليوم،
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: 3 دقائق بعد 9 الموعد يكون مع مهدي بعد شوية في الأخبار الرياضية. سنونا في البوان مارشي، كذلك الموسيقى والتسلطينة حاضرة. راجعنا معكم حتى للعشرة.
5: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرام فام
6: في ساكن
5: في سوسة
6: تونسنا
5: تونسنا
0: من القلب.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفهم. القناص، موعدكم اليومي على الأرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: أرام فام
2: في مساكن
3: في سوسة
2: تونسنا.

0: fm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: نسبكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه، صبح الخير ونهاركم زين.

للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبح.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد، نوصل معكم للتسعة واثنين وعشرين دقيقة، مكملين معكم ديما مشوارنا في النهار الأصبح. وتحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لقاية ذي مانشي يسمعوا في راديو أنا ما فهم يسمعوا في النهار الأصبح، وتحياتنا لكم داخل تونس وخارجها. تحياتنا لزانتغنوت اللي قاعدين أيضا يتواصلوا معنا، أيمن مجدوب صديقنا صباح النور، نهارك سعيد، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في نيس لقاية ذي، الناس اللي تبعنا والناس اللي تسمعنا كل يوم وتعيش معنا هكا أجواء البلاد هكا، تعرف شفما تعرف إيش صار، أكيد استعدادات زيد البرشة من جاليتنا للمرواح بمناسبة العطلة الصيفية لبلادهم. مرحبا بكم، وإن شاء الله ربي سهل وربي يعين الجميع. لقية ذي كالعادة في رحلة صباحية يومية نمشي للمرشية. حاضر معنا كالعادة خليل، صباح النور، نهارك زين إن شاء الله، يوم سعيد ليك وكل مستمعينا يا خليل.
2: اسمع خير وبيك كمان، اسمع خير على كل مستمعي راديو أريما فيم وكمان ربي يسلم عليك.
1: نسلموا عليهم الكل، نسلموا عليهم الكل، نسلموا عليهم الكل يا خليل. هاي ما شاء الله حافلة بحذيك، نسمعوا في برشة حس بحذيك يا خليل. أيوة مشيت للمرشي سيبون، ركحت أمورك.
2: مالا
1: لي
2: وين
1: تو؟ مالا خاطر البارح طلبناك لقاية ذي، لقيناك في دار الفرح. خليل لقيناك في دار الفرح. اليومك اليوم لقيناه في المرشي.
2: ايه كسرناه.
1: هاكا وسيبون يا سيدي، ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما فرحانين.
2: وان شاء الله خويا ربي يهنيهم.
1: يا ربي يهني، ربي يهني، ربي يفرح ان شاء الله. يا سيدي.
2: الزوجة تاعو.
1: باهي.
2: بإذن الله. وحنا
1: ينتي وحنيني. اي سيدي ربي فضلهم الكل. باهي نحيك
2: الكيت. ربي
1: يفرحهم منك. ان شاء الله يا ربي. نحيك الكيت يا خليل. اسمعنا ديريكت بالتليفون وتواصل معنا مباشرة من التليفون يا خليل. هاي يا خويا.
2: انا بنحيت وانا نحيت.
1: هيك خمسة على خمسة. هيك خمسة على خمسة. اليوم موجودين في مرش الحي.
2: اي نعم.
1: هاي يا سيدي. شو عندك في القائمة اليوم؟
2: انا خير ربي.
1: هاي رجعت الحي. رجعت عادية يعني الحركة التجارية؟
2: والله فما بعض المحلات مازالوا مسكرين يعني في الحي
1: البعض، لكن الأغلبية رجعوا.
2: الأغلبية رجعوا.
1: الأغلبية رجعوا.
2: 70% موجودين.
1: فهمتك. باهي ربي يجيب القسم إن شاء الله. أي برا سيدي نتبعوا معك وحيدة وحيدة. اليوم نهير صيفي صيفي يا خليل. اليوم درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة باش توصل 37 درجة مئوية في الظل، موك تعرف في الشمس تزيد، بالتالي نسيس رواحنا ديما نتفكر رواحنا بشربة مية خليل. ونحبك تخمم لي في دبارة صيفية بامتياز، طقس سخون اليوم يا خليل، والناس اللي ناوية تبحر صحة وفرحة للجميع. اليوم زاد برشا برشا أمهات مش ترتاح، برشا امهات
2: مش ماشي للبحر،
1: برشا امهات مش ترتاح يا خليل. اليوم يكملوا صغيراتهم صغيراتهم يكملوا الامتحانات تاع الابتدائي.
2: وي ربي ربي. أيوة.
1: اما خذوا يبدا الباك يا خليل، خذوا يبدا جماعه الباك يعديوا.
2: طيب صلي على النبي، ربي ينجحهم ان شاء الله الكل.
1: امين يا ربي امين. يا اخوي البيه اللي ناوي بحر اليوم صحه وفرحه بالمسبق، بحرت ولا مازلت يا خليل؟
2: أنا وخايني
1: مثلت
2: وليت خايف ماك
1: لا ينشروا فيه معي. لا لا لا ما تتبعش الفيسبوك والحكايات هذوما شيء ما فهمه يا رجل. اسمع نبعد على كل إشاعات وكل حكايات، نسمعوا في سالة
2: ساتر.
1: لا لا لا لا ما فهمش. لا لا لا تيدي حكي اسمعني، كل عام كل عام فهمت كيفاش نسمو هالحكايات مع بداية الفصل متاع الصيف تنتشر كالناري في الهشيم على الفيسبوك، لكن الحقيقة تقرأ زيدة أراء تقول لك خويا راهو حريقة عادية تمشي على روحها يعني بإذن الله لبس. هاك عم تعمناول لبس عليك ولا مش لبس عليك؟
2: الحمد
1: لله يا ربي، وربي يبقي ستره علينا وعلى بلادنا، وربي يحفظنا إن شاء الله.
2: أمين يا ربي، يا ربي يحفظ تونس.
1: يا سيدي خويا البيهي أعطينا شو عندك. أيه
2: باي قبلنا من نقولك شو عندي.
1: ما يحبش يا
2: الوشواشة
1: الوشواشة بكري نحكيه على الوشواشة يا حني خلي. والله مبكر
2: يا الوشوش
1: والله يا خليل يعني وكل حتى انت يعني تقريبا تدوينات يعني كل لحظه تعرضك تدوينه البارح العشيه في جره الوشوشه ومنذ قليل في ساعتنا الثانيه حكينا راهو الدعوات من برشا من سكان يعني مساكن تجدد للسلطات البلديه من اجل انهم يكثفوا الحملات نتاع المداوات زيدوا نكثفوا اكثر من نجموا اذا والتضبيب الحراري البخان هذاك اللي يصير في الانهج على خلفيه التزايد الملحوظ في انتشار البعوث خلال الفترة الأخيرة وما خلفه الحقيقة من استياء واسع في صفوف المواطنين. الكبير يا خليل يتصرف يتحمل على كل يدبر راسه، أما الصغير يا خليل كان سكرت عليه غفلق بالسخانة كان حليت له يا خليل كليته الوشوشة. والله البرشة من الصغيرات وبرشة الحقيقة رسائل جيني يقول لك يا خويا وإنه الصغير يتقلى يصبح يعدي امتحان مسكين يبيت يتقلى منه ومنه في الليل حتى النوم ما يشبعش به.
2: والله كلامك صحيح.
1: في جرة
2: كمان ويزيدك انت تنشى وهي ترجع لك معناها بليدة حشاك يزيد الدك فيك لازمك اللي يزيد تتبول.
1: خليل متغش على الوشوشة هذيك هذا مثلا تقول انت اخلاقها مش هي الوشوشة.
2: ماش هي
1: تنشى وترجع لك كيكا وش
2: يودي تتنشى حتى تحط
1: الفيتوكس
2: تستحلها
1: تحس الفيتوكس ما ينفع معها خليل.
2: اسمع
1: والله والله الواحد يحلف اصباح يعني جي عرفتك اللي يعرضوك يعرضك في الشارع في عدد من الاحياء كل عقاب نتاع حرقان العجيل يعني فما شكون يحرق عجله باش يهرب الوشوش.
2: صحيح
1: والله اصباح مرتين عرضوني يعني زوز نفس المشهد تقريبا
2: يعني عندهم الحق.
1: ايه ما للاسف هذه الحلول اللي يلتج لها المواطن وهي الدعوه نعرفوا لمساكن جغرافيا ممتده برشا الاحياء برشا لكن ضروره انه تتعزز يعني الامكانيات البلديه باش نقاوموا هالوشوشه هذه على الاقل خلي الناس ترتاح شويه في ديارها. على كل ان شاء الله الصوت ان شاء الله الصوت يوصل وكاو يا خليل.
2: امين يا رب ان شاء الله يوصل. قال تمشي عليها الوشوشة البليدة والله بليدة برشا.
1: معاش مقلق لك عالم تاع الوشوشة خليل حق لك خويا نشا ويترجع برا سيدي ندخل المرشي ولا مزلنا الساعة
2: هاي برا ندخل على خاطر هاي برا خاطر كل مستمع
1: هاتينا ش عندك خضري
2: هاي سيدي البطاط البطاطا 1500 2100 و2300
1: يعني فما من 1500 ل 2100 ل 2300 في مرشي أي. الحي في مرشي الحي به
2: انا سيدي الطماطم الطماطم 2500 3000 3600
1: واضح هذه الطماطم
2: القرع 1500
1: اي
2: هكا بوشوكا
1: القرع بوشوكا 1500 اي
2: اي والاخر بلفين
1: بلفين الكيلو الاخر به
2: وبالتنجيل بثلاثة لابو مئة أبصل 2300 الفلفل الشعباني بثلاثة لاب وثلاثة لاب وخمسمائة وثلاثة لاب ومئة به شو البقلوتي باربع لاب وثمانمائة وباربع لاب وخمسمائة أسفل النارية بالفين البروكلو 2500 الكرنب 1500 وفما كرنب 1750 به لوبيا خضراء مليانين
1: ايه
2: تو باش نمشيو وللخضر الورقي
1: باهي اش عندك اي
2: باهي السرق والمعدنوس 700 اللفت بلفيد البرودو 5000 الخس بلفيد والليتوي بلفيد والنعناع 400 والكلافس 700 والبيتراو 2500 باه باش نمشيو للغلاف
1: باه اش فما اليوم في مرش الحي غله
2: باهي عندنا بوصاع ب 3000 وب 5000
1: 3000
2: وعندنا اللوز الاخضر
1: اللوز الاخضر اي اللوز الاخضر قداش؟
2: ب 4000 وب 5000
1: باهي
2: والمشماش ب 3000 و 3500 وب 5000 وفما مشماش سمح كبير اللهم صل على النبي ب 6000
1: باه هذا مش مش
2: الدلاع الدلاع بلفين وبلفين و300 البطيخ 2500 وفما بلفين وفما ب 1500 بالنسبه للبطيخ
1: بطيخ اي
2: عندنا الخوخ طبعا 3500 4900 5000 وفما خوخ ب 7500
1: ايوه
2: التفاح 6500 7500 و 4000 شوي كرموس باهي كرموس 8 دينارات وشوية والكبير شوية 12500 فما فاكهة جات جديدة اليوم
1: فاكهة جات شنو اللي بقعد مازال ما جاش هو خلي المادة وخنيش شنو اللي مازال ما جاش
2: برشا فما برشا فواكه ما جاتكش
1: شنو اللي نزيد اليوم
2: باهي كي تطلعها
1: لا عاد خليل انت وصلت للغله كامل لنا فرد مره يلا اي
2: باهي بدي امريكا ما تلبخيه انت يا هناك طلع وحدك انت
1: المستمعين مستمعين قولونا شكون اللي مشي للمرشي الحي ولا مشي للمرشي ولا حسب رايكم شنو هي الفاكهه الجديده اللي خلطت اليوم للمرشي قولونا شنو اللي العوينه فما
2: الخوخ فما
1: المشمش فما الكرموس فما الدلاع فما البطيخ فما شنو اللي مزال اخر ما فماش ما عرفش قول لي
2: خير شحال فيها
1: قلنا العوينه
2: هديه العوينه 7500
1: غالي اي
2: برا اي برا فك علينا
1: قول لك قول لي وتعدى قول لي
2: وما تجيبش كامل برنامج وفك علينا
1: اي قول لي وتعدى قول لي
2: اي هو العوينه الصفراء
1: اي العوينه الصفراء يعني قصدك اي به يا به
2: وب 9800 زاد
1: ومازالت غاليه ديجا به بارك كمل ايه
2: باهي الفقوس ب 2000 و2500 وب 1500 والفريش ب 4500 وفما فريش ب 6500 الخارص 3900 ده الرموس هذا قلنا عليه بكري
1: اي
2: حب ملوك 25 دينار باهي تو مشيو للحوم البيضاء والحمراء
1: الدجاج
2: الحوت راهو ما فماش برشا حوت
1: الحوت فما شويه شويه اليوم في مرشي الحي بقداش بقداش الدجاج اليوم يا خليل كيلو
2: 8500 كيلو
1: 8.5 الدجاج اليوم
2: باهي اللي
1: باهي
2: عندنا الفخاد الثاني ب 13900 وفخاد الدجاج العادي 12900 والكتف الثاني 9500 وسكنه في الدجاج العادي عفوا سكنه في الدان ب 17300 سكنه في الدجاج العادي ماهوش موجود لنا اليوم
1: فهمتك باهي
2: انا بعض الدجاج راهو مسكر
1: مش الدجاج الكل محلولين باهي كمل ياك
2: باهي نمشيو للحوم الحمراء
1: باهي اش فما اليوم العلوش اي العلوش
2: العلوش اليوم 55 حتى ل 60
1: من 55 ل 60 دينار العلوش.
2: اي نعم. البقري 47 دينار و 50 دينار. الابر. روما وكتلات. روما وكتلات 42 بقري مخلط 35 حم الجمل 50 و 45 المعز 50 والابرز. هو معز معناها مش على الابرز فما معز ب 50 ومعز ب 60
1: واضح
2: دوارة ب 40 وب 80 وفما ب 30 وفما ب 70 بالنسبة للدوار فهمتني الكاملة هي ديما أغلى ب 80 باهي الكرش 8 دينارات الهرمة ب 30 كبدة العلوش ب 70 كبدة البكري ب 50 راس العلوش مش مشوش 25 مشوش 30 باهي كذلك فما المركز 30 دينار ومركز ب 50 غوايات معناها بالهبره وفوح شيء كبير
1: باهي كمل ايه
2: باهي تو باش نمشيو لل والبحر
1: باهي قلت لي ما فماش برشا شنو اللي فما؟
2: فماش برشا
1: شنو اللي فما؟
2: فما وراطه ب 19800 وزاد ب 23 دينار و 800
1: ايه
2: عفوا المرجان المرجان ب 18800 و 10000 و 10000 انا في 18 سنه الله مصلي على النبي لي سبع وكبير
1: مرجان به
2: قاروس ب 33 دينار و 800 سردينه فما ب 5800 شويته وفما ب 6800 متوسطه تريلي زويده 6800 على كلب البحر هاك الشريوات صغيرين ايه 19800 والرنتان بحر كبير كلب بحر كبير 37 دينار وب 40 دينار وفما حوت غزال ب 13800 فما بوسيف 40 دينار فما كروفيت 12800 فما ب 16800 فما ب 19800 السر 35 دينار اللي نقول لك فيهم الكل راهم شويه شويه راهو
1: اي شويه
2: شويه ماهمش صندق معناها برشا
1: فهمتك شويه شويه يعني شويه شويه
2: والقصيره ب 14800 وهي كمان هذاش على اليوم في مرشي الحي
1: واضح هذا اللي فما اليوم في مرش الحي التجاري ربي يجيب القسم للجميع ربي يعين الجميع 9:37 خمم لي في الدبارة يا خليل أو شنخرجوا فاصل قصير ومن بعد شندخل معك تحدي في الدبارة يا خليل
2: هاي
1: أيوة أنا محضر لك دبارة وأنت حضرنا دبارتك وتو سيدي مستمعين اللي يسمعوا فينا إذن ينجموا هما سيدي يصوتوا ولا يختاروا الدبارة اللي عجبتهم وهوك موك تعرفك السؤال يا خليل إيش باش نطيب كل يوم هكا ولا ها إيش باش نطيب كل يوم هوك يا سيدي نحاولوا هكا شوية اقتراحات يلا سيدي راجعين بعد في هذا الفاصل القصير
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحث لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة
1: رجعني لكم من جديد 39 دقيقة بعد التسعة إذن العشرة غير ربع تقريبا بعد شوي أنا موعد مع إهدائتكم إذن أكيد في جولتنا في المرشي كنا في المرشي الحي التجاري عمنا طلع مع خليل وشنرجع له لقاية ذي ومزل حاضر معنا بالتليفون إذن شنية دبارة لليوم سي خليل مرحبا من جديد
2: مرحبا بك خويا كمال اهلا وسهلا وتحيه ليك وتحيه لكل المستمعين
1: مرحبا بك خليل اذا مدام سكينه صبيغ نوجه لها تحيه كبيره برشا تقول صباح الخير تقول لي كمال دبرت الصيف نتاع خليل ما تكون كان مقلي معروفه شنية يعني معروفه ما نعرفش كل يوم باش يشد في نفس الموضوع ولا باش يبدل اي سي خليل تبدا انت ولا نبداني
2: كيما تحب انت
1: برا اخويا نبدا معك انت كبيرنا اخويا وانت الكبير ابدانا بالدبره نتاعك اي
2: اليوم سيدي مش نعملوا شكشوكة صيفية
1: اليوم مش نعملوا شكشوكة صيفية دي تفرق برشا على الفلفل المقلي
2: تفرق برشا شكشوكة صيفية
1: قل لي كيف ايش
2: فلفل فلفل وبطاطا وبصل وكل شيء
1: شكشوكة
2: صيفية
1: صيفية اش تفرق على شكشوكة متاع شتية خلي
2: تفرق ياسر شكشوكة شتية فيها السلفو المعدنوس وكل حكايه الكل
1: صيفيه في صيفيه نعملوا فلفل وبطاطا قلت لي وشنو اخر وطماطم
2: وبصل ولا نعملوا زاد كذلك المرقه بالثوم هذه
1: مرقه الثوم اي شنو معهم يا خليل هكا وشكشوكه صيفيه
2: اي شكشوكه فول بالثوم زاد ولا نعملوا مرمز قبل كل صيفي
1: بيه شكشوكة صيفية قال لنا خليل
2: حق عنا أي بربر عنا للحم حق أي برسي نعملو مرمز
1: ياك أي شد في حاجة برك مرمز ولا شكشوكة صيفية
2: لا لا لا لا مش نعملو مرمز
1: نعملو مرمز كيف إيش إيش
2: نيم فكرت اللي عنا للحم
1: إيش نيم مكونات وين
2: مكونات وحمص وبصل
1: حمص وبصل لك مرمز
2: والحم
1: هكا وشوية الحم وخبيزة طبونة والغلة
2: وبريش تلاعه بارد الله مصلي
1: عني بي ما شاء الله مصلي عني بي
2: وكويش تي أحمر والتكة
1: والله مصلي عني بي نسيسه مسخانة تقول انت البصل الفوائد متاعه كبيرة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة
2: مصلي عني بي
1: هكا مع ارتفاع درجات الحرارة تولي شي كثر من البصل
2: والله والله السبحة كثر من البصل نافع ياسر
1: هكا بعد مقطع الفلفل خليل توش تكع البصل
2: وخلت الموت فكرت اللي هو عند الحل
1: في صحة فرحة يا خليل يعني نقترح عليكم ونقول لكم يا أخوي نمشيوا الحاجة بالمغرفة يعني يزينا من الخبز إذا اليوم نقترح عليكم نعملوا دويدة مفورة بالدجاج ناخذوا دجاجة ونعملوا دويدة مفورة هكا تبدأ بنينة نحطوا عليها
2: يا ودي شيلي هو بتاكل بالدويدة ربي يديك
1: شليخة مفورة يا خليل مفورة شوية حمص كريم فلفل أخضر بطاطا إذا وتبدأ بنينة تعمل كيف يا خليل دويدة مفورة نعملوها بالدجاج هذا اقتراحي يعني يا خليل ما نعرفش
2: هاي هاي خلي السادة المستمعين
1: كل يحكموا خلي هما يختاروا يا سيدي هاي السيدي البي نقول لك في الأمين ونهارك سعيد
2: نهاركم مبروك نهارك تحية ليكم إن شاء الله نهارك ورد وياسمين
1: نسكل نهارك إن شاء الله ورد وفل وديما ناسي الفل ورد وياسمين طول خلي في الأمين إذا شعنا في البوان مارشي يا البوان مارشي البوان مارشي نسلموا برشا على مدام وسيله شبيل اللي هي بيدها تقدم احلى تحيه لولدها مجدي المجدوب نوجه لهم تحيه كبيره برشا لله ربي يفضل لك ابنك وربي يعطيكم الوقت الطيب يا مدام وسيله نسلموا على حبيب الغربي تحيه ليك يا سي الحبيب اذا اللي سلم على حفيدته زينب الغربي سلموا عليكم الكل مستمعينا وان شاء الله اكيد نهاركم اسعد ليامات العشرة غير بعد تقريبا فاصل الشاري قصير مكملين بعدنا اسمه وليد التونسي قول مالك روحي ايه حلو برشا الغنية راجعين مع اهدايتكم ما تبعدوا الشاء
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهار على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجة كرهبتك ديما جديدة وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888
4: جريت لاسعاد كل بيت كبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام
0: النهار على صبيحه النهار على صبيحه

0: كمال من 7 للـ10.
1: ربيعينكم الناس اللي في الخدمة، ربيعينكم الناس اللي تسمع فينا في التاكسيات والواجهات، طريق السلامة للجميع الناس زاد اللي تخدم وراء الفولونس بسوية تعدي يعني في الكياس. ربيعينكم الكل، سيسون أرواحكم بربي وخليكم ديما برانشي معنا كيت تونس، معنا مع فقراتنا في النهار على الصباح. وبعد شوية غنية جميلة برشا، هي رجعت يعني خلينا نقول تندانس الغنية هذه. شنو تقول له؟

0: إذن كيدو لتا مطلوبة برشا، خليكم معنا إذن في الخدمة متونسين معنا ولا في دياركم، وهات نمشيو لقيت ذيل تهانيكم، نمشيو لفقرة من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: والبداية باش نبداو مع إهداء. إذن من عند شكون يجينا الإهداء؟ ذي يجينا من عند يا سيدي بن سيدك، يتعلمنا المساجات به صديقنا سيف السعفي. صباح النور يا سيف، إن شاء الله نهارك أسعد ليامات، تحياتنا ليك صديقنا سيف. يقول صباح النور كمال، نهارك سعيد. يقول مناسبة عيد الأمهات اللي وكان نهار لحد، يسلم على أم سعاد عطية، يقول لها ربي خليك تشف قروسنا، يقول لها كل عام وانت حية بالفخير، يقول لها ربي يعطيك الصحة والعافية وسامحنا على أي نهار تعبناك فيه معنا يا سيدي. إن شاء الله ربي يفضلك ميمتك. مش نزيد نعبر وياك، ما شاء الله قلت كل شيء وربي يرضى عليك. وصديقنا سيف هذه غنية زادة للوالدة، شنو نجم نسمعه سيد المخرج؟

تحية ليك إذا صديقنا سيف وربي فضلك كل ويلد نسلموا برشا على مدام بسمة بريري تقول صباح الخير تهني أختها الغالية بعيد ميلادها تقول لها عيد ميلاد سعيد وربي فضلك. أيضا مدام فاطمة بريري صباح الخير تقول اليوم عيد ميلادها قولوا لها عيد ميلاد سعيد كل عام وانتي بألف خير هي اللي ربي يشدلك ويبارك لك في صحتك وفي وليداتك وإن شاء الله ديما بخير يا ربي.

صديقنا عاطف صباح النور سيدي تنوصل له قول له يا خليل المرمز يجيب البرشني مش محمل علوش يا سيدي نوصل له ان شاء الله بسمه تقول صباح الورد تحيه ليك تقول احلى فريق النهار على صباح ومرحبا تحب غنيت الا وانا معك احلى رسمه فضل الشكر زوجة العزيز مصطفى عبد الله تقول ربي فضلك لينا وتكون تاج ديما فوق روسنا وان شاء الله يلي ربي فضلكم بعضكم

0: إلا وأنا معك. إذن عفيفة بالحاج خليفة صباح النور مدام، تقول مناسبة تخرج بنت مريم بوقديدة، تقول ألف مبروك. يلا نقول لكم ألف مبروك. علو الزغريت قالت عنا زغروت سيد المخرج نورمال نعرفش، شوف لنا في نفس الوقت تنقول لها مبروك إذن، وشوف لنا زغروت هيل هاي هاي عنا علو الزغريت عنا هاي خلينا عنا برشة متخرجين ما شاء الله.
1: علو الزغريت شهد وصارت بالإيد، يلا نعلن هالفرحة للنجحين اللي بيعيد. احنا سهرنا وتعبنا،
0: خلينا كل غنية فوزي قارة صباح النور زيدا يهدي كيف تغاني الحصل بنت اختو نهاب ونسبة تخرجها استاذة متاع رياضة. يا سيدي الف مبروك عليكم. معه
1: وهاي الليلة ليلة
0: مدام ساسية جيرات تهني حفيدتها ايا المزيانة بعيد ميلادها، تقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير وان شاء الله ديما فرحانين ايا وصفاء وهدى. مدام نجيبة تقول ولتاني اختي سعاد مناسبة عيد ميلادها ايضا، نقول لها كل عام وانت بألف خيرة. مدام هندة تقول صباح الخير، تحب أحلى غناية للخريجة هكا غزيلة مناسبة ولا كيكة مناسبة تخرج بنتها نهان، نقول لهم ألف مبروك عليكم. أيضا مدام نعيبة زادت تقدم تحية نعيمة غضبان لدارهم وكل العائلة، إذا وتسلم برشا على المسيو إللا مرحبا بكم. نسلموا أيضا على بهيجة بن عبدالله تحياتنا زادة المدام نجيبة كحلون لغة. ايضا نسلموا على يسرى الخضيري، ايضا عندها شكون تخرج هي زيدا، تقول خويا كمال تقدم تحيه وتبارك لصديقتها فاطمه من مساكن. تحيه ليك يا مدام فاطمه بمناسبه تخرج بنتها، والعاقبه تقول نفرحوا بالصغيرات وربي ينجحهم ان شاء الله في البكا.
1: علو الزغاري شهد وصارت بالايد، يلا نعلن هالفرحه للنجحين اللي بيعيد.
0: ألف مبروك عليكم. إذن نسلموا على مدام سميرة الزاوي تقول صباح الورد، تسلم على كل الفريق مرحبا، تهني ولاد خوها الصادق وإياد بعيد ميلادهم، تقول لهم عيد ميلاد سعيد. وداد بالعارم تقدم تحية للناس كل اللي تسمع فينا، وتقدم تحية لخوها محمد أمين مناسبة عيد ميلاده اليوم.
1: يا وعدي على اللي
0: مدام نورة جرامي السافي صباح الورد، إذا تهني هي ورجاء ونجات وحلومة صديقتهم سهام بعيد ميلادها.
1: تاخد أكثر ما بتدي وأنا
0: تحية كبيرة المدام دليلة الشابي، تحية كبيرة برشا لكم مستمعين الإزانترنت الحقيقة برشا. إذن رسائل توصل لنا، إذن سحر صباح النور نهارك طيب. نورة بن عبد الرحمن جليلة غريب تقدم تحية لأحفادها إيه وأيضا سجود وآمنة وعايشة وفردوس وهيبة ربي فضلهم الكل. إذن شاتي لطيفة صباح الورد، سوسن بلوس خديجة كريم وسليتي نجاح الكل، مريم محبوبة محبوبة زيدة مدام راضية قعلول تحية ليك يا مدام، وتحية لكل مستمعينا الكرام. احنا نقول لكم شكرا على المتابعة، شكرا على الاستماع، شكرا زيدة على كل الناس اللي تبعنا وتسمعنا اذا في النهار على اصباحه. يلا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم مع الكلمات الجميلة اللي تخلطنا عبر رسائلكم وليكم وتغمتاكم، مشكورين كل الفريق اذا حافظ مهدي وكذلك خليل، وهذه اجمل تحية كمال الزرلي، وملتقانا إن شاء الله غدوة في رحلة جديدة. من الوقت نقولكم في الأمان ونهاركم سعيد.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

من 7 ل 10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الاخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، اسوام المرشي وقضيه الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك. وعيش صباحك. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: RMFM.net. بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهار على أرام فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على 3W

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رام فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: أرام فام تونسنا.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 القناص. موعدكم اليومي على لرم فم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد. واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 2 جوان 2026. نسلم عليكم ونيوصل صوتنا على www.ramfm.net 11:10. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، ونسلم على كل مستمعينا في تونس ولا خارج حدود الوطن. دائما ذكركم بالطريقة الأسهل للتواصل معنا، تجمو تتفاعلوا معنا عبر تطبيق الواتساب، تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم، أيضا الملفات والمواضيع على 29 29 66 68، سينون زادة تجمو تكلمون على 71 134 396. بشكون معنا في ساعتنا الأولى سيد أيمن قدور رئيس المجلس المحلي بمعتمدية زاوية سوسة القصيبة والثريات، باش نحكيو على المعهد الجديد في الزاوية بعد شوية، ربما شنية ربما الرسائل والإشكاليات في هذه المؤسسة التربوية الجديدة اللي تنضاف لل جهة. نفرح وقت تكون فما مؤسسة جديدة باش تبدأ العمل متاعها بصفة رسمية مع السنة الدراسية الجديدة، لكن يبدو أنه فما بعض الإشكاليات والعراقيل. بعد شوية باش نحاولوا نفهموا مع السيد أيمن قدور. أيضا باش يكون ضيفنا السيد محمد بن سالم كاتب عام بلدية تمساكن والمكلف بتسيير شؤون البلدية. موضوع الساعة موضوع الوشواشة الناموس اللي موجود تقريبا في تونس كاملة، وشفنا يعني برشا فيديوهات إن شاء الله في المواقع التواصل الاجتماعي اللي تتحدث على يعني جحافل من الناموس في عدد من الولايات. شو نشوفوا ماذا قامت ربما البلدية من خلال الأيام الماضية ربما لمقاومة الحشرات هذه ومقاومة الناموس اللي موجود الحقيقة بكثرة. وأيضا نحكيه على الحملات النظافة تقريبا من يعني أيام العيد إلى يومنا هذا، وتدخلات البلدية في كامل أنحاء بلدية مساكن في الأحياء يعني وفي النقاط السوداء. مرحبا بكم الناس كل. بالبداية بعد شوية كيف العادة مع الركاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار في الساحة الوطنية والمحلية وأيضا الجهوية، باش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: قيد الاشهار على لرم فم. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار. تراها بربي يقول لي كيفاش دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على ار ام اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد ل 11:19. نسلم عليكم الناس كل مرحبا مواصلين في ساعتنا الاولى لقيت هذا الريكاب.
4: الريكاب.
3: البداية بالأخبار الجهوية وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الداعمة لفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق عبر آلية سكنية اجتماعية ميسرة ومتابعة أيضا لمخرجات جلسة 31 أكتوبر 2025 بمقر الولاية أشرف سيد سفيان التنفوري والليسوسة يوم أمس الاثنين على جلسة عمل في الغرض لمتابعة تقدم تنفيذ هذا البرنامج. وأكد ولي الجهة أهمية هذا البرنامج الذي يعتبر خطوة إيجابية لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي وتوفير الحق في السكن اللائق للمواطنين. تم خلال الجلسة متابعة مدى تقدم تنفيذ المشروعين المبرمجين بالجهة بكل من معتمدية سيدي عبد الحميد ومعتمدية سوسة جوهرة، حيث أفادت المديرة العامة للشركة العقارية للبلاد التونسية بأنه من المتوقع بداية الأشغال قبل موفى 2026، كما تم النظر في مختلف الوضعيات العقارية المقترحة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز بعض الإشكاليات لضمان توفر الشروط والمعايير المعتمدة لحسن تنفيذ هذا البرنامج الوطني. وفي ختام الجلسة شدد الوالي على ضرورة مواصلة العمل لاستكمال المراحل التحضيرية للمشاريع المبرمجة بالجهة وتفعيل آليات السكن الميسر تكريسا لدور الدولة الاجتماعي. تم اليوم الثلاثاء نقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء 58 مهاجرا من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة، وذلك في إطار برنامج العودة.

0: العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وقال مسؤول بالحرس الوطني أنه قد تم القيام بعمليات تحسيسية في تونس العاصمة لفائدة المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في العودة الطوعية، ثم تجميعهم ونقلهم إلى مخيم العامرة بصفاقس، أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية لعمليات الترحيل الطوعية. وأوضح أن هذا البرنامج الذي انطلق منذ منتصف شهر جوان الماضي قد بادرت به وزارة الداخلية، إذ يتم أسبوعيا تخصيص حافلتين أو ثلاثة حافلات لنقلهم من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة. وأكد أنه قد تم منذ شهر جويلية الماضي ترحيل حوالي 4300 من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب يوم الخميس 4 جوان 2026 جلسة عمل بمقر البرلمان بباردو، انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 64/2024 المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، فضلا عن التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري ضيق لفائدتهم. ويستهدف مقترح القانون الجديد تنقيح وتعديل القانون الأساسي عدد 68 لسنة 2016، وذلك لتجاوز العقبات الهيكلية التي عطلت تفعيل هذا الهيكل على أرض الواقع، حيث ترتكز المبادرة على إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية طوعية مباشرة تنبع من الجالية التونسية نفسها. كما يطرح المقترح إدماج آلية التصويت الإلكتروني لتيسير مشاركة المغتربين في اختيار ممثليهم، سعيا لتحويل المجلس إلى هيكل أفقي ينسق بين مختلف الوزارات المتداخلة، بما يسهم في توحيد السياسات الوطنية الموجهة للتونسيين بالخارج وتوفير إطار مرن لرعاية مصالحهم واستقطاب الكفاءات المهاجرة وتعبئتها لاستثمار في التنمية الاقتصادية الوطنية. أفادت الدكتورة الباحثة بالمعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار عفيف الفتحلي اليوم الثلاثاء بأن كائن رجل الحرب البرتغالي المرصود مؤخرا في عدد من السواحل التونسية ليس قاتلا ولا صحة لما يشاع حول خطورته. وأوضحت الفتحلي خلال تصريحها الإعلامي أن هذا الكائن يطلق عليه اسم رجل الحرب البرتغالي لأنه يشبه البارجة البرتغالية وليس لأصول أصوله البرتغالية، مشيرة إلى أن موطنه الأصلي هو المياه الاستوائية وشبه الاستوائية في المحيطات، حيث يعيش في أسراب ضخمة تضم عشرات الآلاف. وأبرزت الفتحلي أن وصوله إلى بحر الأبيض المتوسط يعد ظهورا عرضيا ونادرا جدا، إذ ينقاد عبر التيارات المائية القادمة من مذيق جبل طارق ليظهر بشكل متفرق وبأعداد ضئيلة للغاية لا تتعدى بعض عينات. و أكدت الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار تزايد وتيرة ظهور القناديل بصفة عامة في السنوات الأخيرة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة مياه البحر بمعدل درجة أو درجتين، مؤكدة أن تواجد هذا الكائن مؤقت وينتهي عادة في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني يوم أمس جلسة عمل مع مسؤولي شركة تينشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة، والتي بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع الشركة التونسية لصناعات الصيدلية صفات، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعات الدوائية في تونس. وأكد الفرجاني وفق بلاغ للوزارة أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. كما شدد على أهمية مواصلة مسار إصلاح المنظومة الصحية والدوائية بخطوات حثيثة والانتقال إلى مرحلة عملية وتنفيذية تقوم على الاستثمار ونقل الخبرات وخلق فرص شغل وضمان إتاحة أدوية آمنة وفعالة للمواطن التونسي. أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قطاع وقسم القطاع الخاص الطيب البحري اليوم الثلاثاء توجه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين نحو إقرار إضراب في القطاع للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنة 2025 وفق وفتح مفاوضات اجتماعية. وبيّن البحري في كلمة ألقاها خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم الثلاثاء أن قرار التصعيد يأتي ردا على ممارسات تعسفية ونقل وتذيقات يتعرض لها الأعوان في عدد من المؤسسات البنكية، مبديا في الآن ذاته انفتاح الهيكل النقابي على مساعي الصلح والحوار الاجتماعي المسؤول. وأضاف أن المشاركين في الندوة سيحسمون اليوم في قرار الإضراب وتاريخ تنفيذه إلى جانب ضبط خطة تتضمن خطوات نضالية إضافية سيتم التشاور بشأنها صلب القطاع. وأشار في سياق متصل إلى مساهمة أعوان القطاع المالي في دعم المرافق العمومية والتدخل خلال الأزمات على غرار الأزمة الصحية في 2020 وفيضانات سنة 2023، معتبرا أن التجاذبات الأخيرة المتعلقة بملف الزيادة في الأجور سرعت في مسار اتخاذ قرار الدفاع عن الحقوق المهنية. في خبر أيضا ثاني، وين قضت هيئة دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 41 سنة في حق زعيم شبكة دولية مختصة في تهريب المواد المخدرة وإدانة مساعده بالسجن مدة 26 سنة، ومتهمين آخرين على خلفية محاولاتهم إدخال شحنة من المخدرات عبر ميناء حلق الواد. ووجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالانخراط في شبكة دولية لتهريب وتوريد مواد مخدرة بنية الاتجار فيها، وتعود أطوار القضية إلى نجاح أعوان الديوانة بميناء حلق الواد في الكشف عن المخطط بعد الاشتباه في أحد المسافرين القادمين من إحدى الدول الأوروبية. وبتفتيش أمتعته تفتيشا دقيقا تمكن الأعوان من إحباط عملية التهريب بعد العثور على كمية هامة من المخدرات كانت مخفية بإحكام داخل حقائب سفره بهدف تضليل المراقبة الأمنية والديوانية وبإحالة المظنون فيه على الجهات الأمنية والقضائية المختصة. انطلقت أبحاث معمقة أدت إلى تفكيك خيوط هذه الشبكة الدولية الخطيرة والكشف عن بقية عناصرها الذين كانوا يخططون لترويج هذه السموم داخل التراب التونسي. شهدت صادرات زيت الزيتون خلال الستة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 من نوفمبر 2025 إلى أفريل 2026 ارتفاعا لكميات المصدرة بنسبة 63.9% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2024-2025، حيث بلغت 295.4 ألف طن، أي بنسبة 87.5% منها سائب و 12.5% معلب. ووفق المرصد الوطني للفلاحة سجلت قيمة الصادرات أيضا ارتفاعا بنسبة 49.2% إذ قدرت ب 3643.8 مليون دينار موزعة بين 83.3% عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 16.7% فقط متأتية من صادرات الزيت. وفيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد تراجع بنسبة 8.2% خلال شهر أفريل 2026 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. وبلغ حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي ب 37.9 ألف طن بقيمة تقارب 4977 مليون دينار خلال الأشهر السنة الأولى من موسم 2025-2026. هذا شعنا في الريكاب، باش نخليكم على الموسيقى، مواصلين بعد شويه مع بقيه فقراتنا في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد 41 دقيقة. معنا على المباشر ضيفنا سيد أيمن قدور رئيس المجلس المحلي بمعتمدية زاوية سوسة القصيبة والثريات. سيد أيمن أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بكافة المستمعين والصنيعات. أنا
1: شاد. كل الشكر لك على التدخل سي أيمن. نحكيه على مؤسسات ناشئة جديدة في الجهة بطبيعة اللي نورمالمون نكونوا احنا فرحانين وقت اللي تنضاف لنا ربما مؤسسة تربوية، لكن في بعض الأحيان لازم حسب ربما وجهة النظر وبطبيعة الناس الكل اللي تابع فينا نقول لك اليوم لازم زاد نوفروا لها كل الظروف المؤسسة هذه باش تنجح وأيضا تستقطب التلاميذ.
2: والله كلامك صحيح، بارك الله فيك، هذيك الصحة. وبالنسبة للمدرسة الإعدادية اللي في التطور مع تنجاز اللي هي وصلت الأمتار الأخيرة نتاعها اللي هي المدرسة الإعدادية النور بقصيبة سوسة، تكافل بها رجل أعمال السيد محمد بعصيدة، تعهد بانتهاء الأشغال
1: ترابيا تابع القصيبة
2: تابع قصيبة سوسة ومعناتها هذه باش يخفف الاكتظاظ على المدرسة الإعدادية بزاوية القصيبة والثريات اللي هي فيها مشكلة كبيرة، معناتها مناول ويتمناول فوق 2000 تلميذ معناتها مرسم بها، حبوا معناتها تسمى ضغوطات صارت من 2016 ونحن جاراو في جرة المدرسة الإعدادية احتياج مدرسة إعدادية أخرى بالجهة، والتوسع العمراني الرهيب اللي شد المنطقة معناتها زاوية القصيبة والثريات. حبينا معناتها كمجلس محلي منذ تولينا في عنا طو بريسك عامين نجاروا في جهتهم بإحداث هذه المدرسة، ما معناتها وتكفل بها سيد محمد بعصيدة بالبناء تاعها، معناتها سد عليهم باب بلاي كبير. ما رأينا كان اللي جينا نشوفه معناتها في معناتها الطرقات والتنوير العمومي، معناتها بالنسبة للسيد الوالي وسيد وزير التربية معناتها جاء وعملوا زيارة أخيرة في مارس تقريبا كاكا، وقدناه الموضوع هذا قلنا راهو معناتها المدرسة العددية هذه وبين قوسين المدرسة العددية اللي بني فيها راهي معناتها كوش عليها بريفي معناتها من طراز عالي وشي في اليوكس كما نقولوها عملها. معناتها طول الأولياء بالنسبة للأولياء من فاتكامتا قالوا راهو لا سبيل إليه، ما نجموش نبعثوا تلمذنا، لا نحكي لك على الزاويين والقصيبة والثريات، راهو قال ما نجموا نبعثوا تلمذنا إنهم تكونوا مهيئة معناتها الطرقات والتنوير العمومي، مش معناتها مش معقول هي الموقع متاعها في المدرسة هذية محاطة بزيتون ومحاطة بالواد ومحاطة بستاد، معناتها واللي ما تعرف انت طريق الانحراف للتلميذ في التلميذ للتلميذ التونسي ولا سهل برشا،
1: معناتها عملية الاستقطاب سهلة برشا وخاصة وقت اللي يكون الفضاء ملائم
2: مهيئ. معناتها نحن ماذا بينا معناتها تبدا الاشغال هذه في اقرب وقت، خاطر تو نحن تو في بريسك في جوع معناتها فهمت اش مازال على عودة السنه الدراسيه القادمه ان شاء الله في سبتمبر، معناتها 3 شهور 4 شهور ما عندك ما تعمل فيهم، لازمك من تو معناتها اذا ثم ونوجه بدائي للسلطه الجهويه راهو بالنسبه للمجلس الجهوي زاد كيف راهو معناتها ثم نعرفوا ثم فواضل ماذا بينا تتهيئ معناتها كما تدخل سيد الوالي في برشا مناسبات معناتها ومشكور بالنسبة لل معناتها بالحمادة الشرقية في الزاوية، ماذا بينا يعاود يدخلنا في الطريق المدرسة الإعدادية بالزاوية القصيبة والثريات، راهو معناتها نقولوا من طوى إذا مش تبدأ من تبدأ من جوا ولا من جويليا راك مش دخلت معناتها مش تهيئ، لازمك 3-4 شهور خاطر ما تعرف ثم هو دراسات هو مقاول هو ثم طلب عروض، ماذا بينا اليوم قبل غدوة
1: هو مبرمج ديجا ولا سيمن باش نفهمه
2: مش مبرمج مش هو الحقيقة مش مبرمج خاطر ما فيش بس باش ديار معناتها وناس مش يتعدى فيه باش يتبرمج.
1: دونك ما نصورش سهلة برشا الحكاية ماهيش سهلة برشا ولا انتم تطلبوا ولا انتم تحبوا فقط التهيئة على الأقل معناها تهيئة متاعه بشكل مؤقت في انتظار ربما يتبرمج
2: بالضبط. نحن تو يعني مثلا تو نسمع في الأولياء يقول تاني ما نبعثش تلميذي في بلاصة فيها زيتون معناتها ظلمة 35 تصور في شتي تلقى دنيا ظلمة.
1: انتم طالبوا دونك في التنوير لهني طالبوا بالتنوير
2: التنوير العمومي وكيف كيف الطرقات الطريق تو مش برشا هما تعرف قداش تكون في الكل معناتها طرقات 600 متر برسك 600 متر معناتها نصور انا كمجلس جهوي ينجم يتكفل بها الحكايه هذه ماشي حاجه كبيره برشا وخاصه راهو في الشتاء راهي البقعه يعني ولد البقعه هذيك والمنطقه ولد المنطقه هذيك كي انت تصب عليها حتى قطره ماء في المطر راهو تولي كلها تين هي معناتها ماشي تفل الارض الطبيعه نتاعها تفل راهو معناتها اذا نجم الاستاذ يدخل ونجم التلميذ يدخل معناتها المدرسة الاعدادية كي تصب المطر ماذا بينا معناتها في اقرب وقت ونداءي موجه كما قلت لك للسلطة الجهوية للتدخل الفوري والسريع
1: بلا العودة المدرسية من خلال العودة المدرسية سي ايمن ثم من خلال اللقاءات السابقة حتى من خلال زيارة السيد وزير التربية وايضا السيد ولي سوسة وعدد من المسؤولين اللي كانوا حاضرين يعني لمتابعة قدم الاشغال في المؤسسة التربوية هذه المدرسة الاعدادية النور بقصيبة سوسة كان ثم حديث على الموضوع هذا كان ثم وعود ولا لا من المسؤولين انه قبل انت بل انطلاق العودة انه ربما يصير التدخل وتوفير ربما الحاجيات هذه فيما يخص الطريق فيما يخص التنوير العمومي فما حاجات ربما وعود واضحة كانت في السياسة
2: بالنسبة للسيد الوالي معناتها قال تنجم البلدية هذه تقصيبة وفريات تنجم تتكفل بهذا اما راهو امكانيات البلدية نتاعنا ضعيفة برشا ما تنجمش معناتها وزيد معناتها فما قانون في كي تدخل البلدية لازم يجلو ناس متعدي معناتها الحل الوحيد اللي معناتها ينجم كيس كيس هذاك إلا عن طريق البرنامج الجهوي للتنمية معناتها البرنامج الجهوي للتنمية ما يشوتش عليك اللي هو لازم له ناس متعدي معناتها ينجم يكيسوه معناتها عادي مع على الأقل حتى متيكوش مش لازم الروبي فهمت معناتها بالنسبة لسيد الوالي وعدنا وعد قال راهو معناتها إن شاء الله في أقرب وقت يقع تدخل هذا ولكن تو نحن في جوان هيك علاش طالت المدة وماذا بينا معناتها اليوم قبل غدوة مش على الأقل تطمئن العباد وتبع الوليدات نتاعها رانا نحن في هذا كل في مصلحة التلميذ مع أن حتى غاية أخرى معناتها التلميذ راهو معناتها المؤسسة التربوية دي حاطينها في السقطة 500 معناتها على الأقل يخفف برشا من المدرسة العادية القديمة
1: هو سي من طرح الملف هذا مش مخر شوية علاش ملي بديت الأشغال ربما تاع المؤسسة هذه حاولت ربما أنكم تلقاو حل الإشكال هذا مش لأنه الوقت جاء الوقت جاء ضيق شوية الحقيقة الملاحظة هي فقط
2: نعرف هو راهو الحديث هذا صار راهو عن مدة أكثر من عام وزيد معناتها قلت لك يعني ثم صار جلسة في الولاية في البرنامج المشاريع بالجهة في فيبري معناتها في رمضان في فيبري وجبدناه الحديث هذا
1: قصدي يعني قصدي ملي تم تحديد الموقع ملي بديت معنا الدراسات لبنية المؤسسة وجات الموافقة وكل معنا فما كان برشا وقت ربما كنتوا تجمو تربحوا ربما لتهيئة
2: هو بالنسبة تو بالنسبة حتى لبداية الأشغال بالنسبة للسيد اللي متكفل بها ضير راهو معناتها بالنسبة للساق والسونات المنجلة متاع الضوء الماء معناتها وافقوا له وقعد 7 شهور بجيت من جلد الضوء معناتها تعرف ريت كي تمعت المرافق العمومية هذه انت لقيت شكون مش يديلك ولقيت شكون معناتها مش يحلك في جنة ذراع تو انت مضرب الموت هيئ له كل شيء الله يطلب كل الله يبارك هذا مش قديش من واحد يا اخي مش يديلك ولا واحد ما تلقى في جمهورية كامل ما تلقاش واحد فيه هذا كنت قيته معناتها انه مضرب انت تهيئ معناتها توفر له كل الظروف مش هو يتشجع ومعناتها ويحدث المدرسة هذه
1: واضح
2: عندك بالنسبه ثم راهو برنامج اخر راهو مركب تربوي المدرسه العاديه ثم ايضا معهد ثانوي بجنب بعضهم تو معناتها حتى المعهد الثانوي كيف سالنا مع وزير التربيه قال راهو معناتها في طور التصميم معناتها عيد كبير معناتها الحي كامل معناتها مش اللي معناتها هناك معناتها طريق معناتها ثم السكان مش ولي راديكاية وثم
1: معناتها
2: تكون موجودة راديكاية
1: بيسير في محيط المؤسسة التربوية أكيد الحي كامل يتغير شكرا لك شكرا لك سي ايمن بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه مرحبا سعيد برشا الحقيقه بتدخلك معنا وان شاء الله كل النداءات هذه يعني توصل وتلقى تجاوب بطبيعه وان شاء الله يعني يتم تهيئه الطريق للمؤسسه التربويه هذه الجديده اكيد مجهود نتاع ناس اكيد حابه تعمل الخير وتحيه لسي محمد بعصيده اللي يعني ربما يستثمر في الاجيال اليوم و ان شاء الله يعني نلقاو كل الظروف الملائمة اليوم لعودة سليمة وآمنة لصغيراتنا في هذه المؤسسة التربوية مع بداية السنة الدراسية الجديدة. بطبيعة كان معنا السيد أيمن قدور رئيس المجلس المحلي بمعتمدية زاوية سوسة القصيبة والثريات. باش خليكم مع الموسيقى باش نواصلوا أكيد بعد شوية في برنامج القناص. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
4: بليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون عطخوة دوبلو

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية نصف النهار و 26 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل معنا على المباشر السيد محمد بن سالم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا سمهدي، مرحبا كيف مستمعي راديو مساكن.
1: كل الشكر ليك على التدخل معنا سي محمد. زوز مواضيع يعني ونقاط مهمة برشا الحقيقة، نحكي على ملف النظافة وأكيد عمل كبير كان خلال الأيام القليلة الماضية، والعمل أكيد هذا متواصل خاصة خلال فترة عيد الإضحى المبارك. وأيضا نحكي يظل نبدأ من الآخر يعني فيما يخص الوشواش، يظل موضوع الساعة في تونس كاملة اليوم سي محمد. نشوفه يعني حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات اللي يتم تناقلها تقريبا من كل الولايات، شنو ربما اللي خلى الوشوش اليوم نشوفها بعدد كبير برشا الحقيقة حتى في بلدية مساكن، وشنو ربما اللي قمت به اليوم سي محمد باش المحاولة القضاء على الوشوش اليوم في مساكن؟
2: مشكور في المهدي. نحن نطرق لنقطة متعلقة بالمقاومة الحشرات الطائرة عموما بالنسبة لبلدية مساكن. قاعدين ندخلوا توا تقريبا منذ يوم 23 مايو صارت
1: تطبيب الحراري،
2: هو تاريخ اللي هو بالتطبيب الحراري كان أول تدخل لنا، كان على مستوى الوادي الشرقي وطريق 30 والانفيطان وقرب وادي الجبلي. أنا تقريبا أربع تدخلات صارت في الأيام الفارتة. أولها كما قلنا نهار 23 مايو المناطق تولي تذكرها توا. التدخل الثاني كان نهار 30 مايو مثل مناطق سيد عبار ومحيط معهد عثمان الشرطي ومحيط المستشفى الجهوي وادي الساكن شارع البيئة لجبيون وأنهج مفرعة في منطقة سريش. تدخل الثالث كان بتاريخ 1 جوان كيف مثل المناطق التالية: منطقة بوتشيشة طريق 30، منطقة سريش ونهج زغوان المؤدي للوادي الشرقي. بالنسبة لليوم 2 جوان 2023 على تدخل ريسيتيف مبرمج خلال الحصة المسائية سيكون إن شاء الله في حي النور باش يمس كذلك محيطية مراكز الامتحانات الوطنية اللي هي أربع مراكز. والتدخلات متواصلة بالإشارة أيضا باش يتم تدعيم فريق المكلف بمقاومة الحشرات بفريق ثاني لتدعيم التدخلات باش ننسوا أكثر مناطق في أقل وقت ممكن.
1: كان سبق
2: قبل هذا إن شاء الله باش يكون بداية من يوم الجمعة إن شاء الله.
1: هذا فيما يخص التطبيب الحراري خلال ربما الأسابيع الماضية كان فما تدخل مداوات
2: هو التدخل
1: هو العمل المتواصل لانه مش هذه اخر مرحله يظل التطبيب الحراري
2: هو اخر مرحله هو التطبيب الحراري، فما مراحل اخرى سابقه متعلقه بالمقاومه العضويه والمقاومه الكيميائيه ورد مسدم النقاط اللي نجم تكون تجمع فيها تجمع بالمياه لتنجم تكون مخاطر للتولد الايجابي للحشرات في الطائره. احنا تولينا القيام بالعمليات هذه لان نعرف التدخلات ديما ما تنجمش تغطي كامل المناطق سورتو عندنا احنا اودية عبر مدينة مساكن والتدخل بعيد شوية فيها بالجدول المطلوبة. نحاول احنا نغطي كامل المناطق. احنا تو قاعدين عاملين برنامج على مستوى التدخلات التطبيب الحراري في مختلف المناطق اللي تشهد اشكالات في النقطة هذه ان شاء الله نغطي كامل مناطق التدخل في اسرع وقت ممكن.
1: فما عوامل اليوم تخلي الناموس هذه وربما والحشرات هذه ربما نشوفها بالاعداد ربما والكميات الكبيره
2: هي. والله هو التكاثر الكبير نتاع الحشرات الطايره في الفتره هذه يعود اساسا لعدم معالجه نقاط تجمع المياه منذ البدايه باعتبار انه ما نوصلوا احنا نشوفوا وضعيه كما هذه الا عمليه المعالجه في الاصل ما تمتش بالطريقه المطلوبه. نحكي بشكل عام مش نحكي على الداكن تحديدا.
1: هو كما الاوديه ربما والاماكن هذه اللي تكون فيها المياه الراكده يظل سي محمد تتجاوز حتى امكانيات البلديات
2: اوديه عبر المدن تدخل فيها مصالح الدار تدخل فيها اداره المياه العمرانيه تجهيز افلاحه. احنا كما تشوف تو امكانيات البلديه ساعات لا تسمح بالتدخل في داخل فضائيات الاوديه. احنا تو نحطوا الدواء باش يكون اما بالجرارات او بالسويك فارك هذا اقصى ما نجموا ندخلوا فيه. الواد من الداخل لابد من عمليه الجهر نتاعه واللي هي تتطلب امكانيات ماديه كبيره. احنا حتى تدخلاتنا على مستوى الاوديه العابره لمدينه مساكن تكسر الواد الجبلي او الواد المالح. احنا الحمد لله الواد الجبلي نورمالمون باذن الله المشكل اللي مترتب عليه باش ينقص بالتدريج باعتبار التدخل اللي صاير على مستوى المشروع نتاع التهيئه نتاع الواد الشرقي. الواد المالح يبقى الاشكال كامل فيه وماك تعرف حتى المناطق المجاورة انت وداوي انت لهنايا ومنطقة اخرى او بلدية اخرى مجاورة ما تقومش بعملية المداوات في وقتها راه الاشكال باش ينتقل لك راه نفس الوضعية اللي موجودة على مستوى الكلاب السابق. الظواهر هذه لابد ان تكون فيها معالجة ما متكاملة مترابطة بين مختلف البلديات.
1: كما صار مع الحشرة القرمزية انت تداوي ومداويش ما عملنا شيء. في مخص النظافة اكيد يظلي مجهودات كبيرة كانت خلال الايام القليلة الماضية سي محمد.
2: احنا والحمد لله يقول لي حتى شيء هذا الاسلوب سادة المواطنين ولاحظنا هذا احنا من خلال الصفحة بتاع بلدية المساكن وحتى من خلال بعض الصفحات اللي موجودة على مستوى محلي تم تثمين لمجهود البلدية وذلك احنا كبلدية ادارة وعملة احنا رانا مازلنا مطالبين بمجهودات اخرى اضافية ما نسمش ناخذ واجب. تدخلاتنا الحمد لله كانت نازلة ونازعة في وقت قياسي على مستوى بلدية المساكن. دخلنا نهار العيد وليلة العيد ونهار الثاني عيد ونهار الثالث عيد. بالنسبة لكميات الفضلات اللي تم تجميعها خلال الثلاثة أيام هذه تقريبا ليلة العيد تم تجميع 200 طن يوم العيد في حدود 100 طن ثاني أيام العيد 70 طن وثالث أيام العيد 100 طن تقريبا الكمية الإجمالية اللي تم تجميعها بداية ليلة العيد إلى ثالث أيام العيد في حدود 470 طن. بطبيعة الحال تم تسخير تجهيزات البلدية تقريبا بالكامل على مستوى الشاحنات الضاغطة والشاحنات والآلات الجارفة والمجرورات وغيرها. عدد العمل تراوح بين 20 عامل و 38 عامل باختلاف فترات التدخل بداية ليلة العيد.
1: عيدوا في الخدمة معنا سي محمد.
2: والله احنا هنا نتوجه بالشكر مرة اخرى
1: لعملت
2: واعوان بلدية المساكن على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين بذلينها. معنا هنا تعداد عيدها تخدم هذا واجب محمول علينا. لابد زر أن نشكر العوانة بتاعنا أنها فحات وخدمة بعد الوقت وخدمة خلال الفترة الليلية وتمكننا في وقت قياسي من تجميع الكم الهائل من الفضلات اللي يتزامن مع فترة عيد الأضحى. احنا معادلتنا العادية على مستوى جمع الفضلات في الفترة هذه تحديدا لا يتجاوز 65 طرنات يوميا تقريبا بين 60 وال 65 طرنات. بداية الحال عنا فترات الضروة تكون في شهر الموطة جويلية وبداية أوت نجم نوصل فاسين مول 90 طرنات حسب معادلات قاعدين نخبو بها خلال السنوات السابقة. من الكميات كبيرة نعملوا لمويان احنا على ثلاثة ايام شنطروا احنا تقريبا في حدود 165 طرنات تم تجميعها خلال فترة ايام العيد الثلاثة. نجدوا شكرنا لكافة عمل بلدية المساكن كيف نشكر السادة المواطنين اللي لاحظنا
1: هذه اللي حبيت هذه النقطة اللي حبيت نترقي لها. كان فما تجاوب مع البلاغات والنديات
2: فما تجاوب لاحظنا اثنان وفما تجاوب فما انتقال تدريجي على مستوى الوعي البيئي في المساكن. لاحظنا مواطنين تخرج الفضلات نتاعها في حاويات بلاستيكية. لاحظنا انه الإلقاء العشوائي للفضلات نقص بارابول العمناول والولاد العمناول. هذا احنا نستبشره بخير ونحسوا انه مجهوداتنا على مستوى التوعية والتحفيز قاعدة تؤدي لنتيجة. مش مجهوداتنا وحدنا فقط فمجهودات مجتمع مدني دخلت معنا ناس حتى على مستوى اذاعات على مستوى صفحات تم الترويج للوعي البيئي والثقافة البيئية. الناس حست وان شاء الله يتمشوا معنا في برنامجنا اللي اعلنا عليه سابقا اللي هو مساكن انظف بلدية. مش بالضرورة تكون 25 تجمع تكون 26-27 واجبنا انه احنا نرفعهم مستويات الوعي البيئي في المنطقة البلدية المساكن ونتيجة مسؤولة بإذن الله مستقبل العام الجاي اللي بعده ما يقلقش. أما لازم نغير من واقعنا ووضعنا البيئي داخل بلدية المساكن.
1: أكيد هو هذه ربما حبيت نكمل به معك سي محمد هو فيما يخص ربما المجهود الكبير اللي قاموا به العوين خلال الأيام الماضية هو في إطار يعني مشروع كامل اليوم وتوجه كامل اختارته البلدية فيما يخص عملية النظافة والتوعية البيئية بصفة عامة في مدينة المساكن.
2: احنا راهو اي عمليه استثمار نورمالمون ننتظروا منها مردود ايجابي. احنا البلديه والحمد لله استثمرت تقريبا خلال سنه 26 ما يقارب 3.5 مليون دينار في اقتناء معدات النظافه وتجهيز الاسطول. هنا عندنا تقريبا 500,000 دينار سيتم استثمارها ايضا. معنا المبلغ الاجمالي تقريبا بين 25 و26 سيكون في حدود 4 مليون دينار. هذا مبلغ مش صغير مش بسيط على مستوى الاستثمار. نستنى الكلفه هذه نستناه في مردود. المردود مطالبين به احنا كبلديه باعواننا وعملتنا واداراتنا اللي تشرف وتبرمج وتنفذ وكيف المواطن هو شريك اساسي وفاعل اساسي في العمليه هذه. من غيره ما نجموش نشكروا. احنا قاعدين مستبشرين خير كما قلت في انتقال تدريجي على مستوى الوعي وعلى مستوى اسناد العمل البلدي الميداني اللي يقوم بها اعواننا وسواعدنا داخل المنطقه البلديه في مختلف العمادات ترجع النظر بلديه المساكن. رانا مطالبين ايضا بالانجاز والمتابعه ونثمنوا الفلوس اللي قاعد نصرف فيها على مستوى تجهيز اسطول معدات النظافه
1: ونثمنوا زاد الفضلات نتاعنا. اكيد سي محمد
2: اكيد هذا موضوع اخر تثمين الفضلات كما تعرفوا سيادتكم احنا مشينا في التوجه هذايا وعندنا برامج ان شاء الله تران نور في قادم الايام من خلال مواضيع عده. عندنا اتفاقيات تداريات بيئيه عندنا اتفاقيات مع جمعيات بيئيه عندنا برامج لتثمين النفايات المنزليه للسماد العضوي، برامج مختلفة، العمل متشعب.
1: أكيد.
2: إن شاء الله يا رب يعطينا القوة والقدرة بإسناد مواطني، نأكد مرة أخرى على الإسناد المواطني المجتمعي اللي ما زالوا هو رانا ما نجموش ننجح.
1: كل الشكر ليك سي محمد، بارك الله فيك.
2: تعيشك، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك سيد محمد بن سالم، كاتب عام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن. حاولنا من خلال هذا التدخل التطرق لزوز مواضيع مهمة، نحكيه على يعني النظافة والتدخلات اللي كانت خلال الأيام القليلة الماضية، ويعني العمل هو الحقيقة متواصل فيما يخص حملات النظافة في مدينة مساكن، ربما يكون مجهود مضاعف خلال فترة عيد الأضحى. وأيضا رجعنا موضوع كما قلنا موضوع مهم الحقيقة، شفت برشا فيديوهات الحقيقة في خاصة في تونس العاصمة وفي نابل وفي بنزرة فيما يخص الناموس والحشرات هذه الطائرة، ونفس الإشكال بأقل ربما الحقيقة حدة مقارنة بالفيديوهات اللي شفتها. الحقيقة أول مرة نشوف عدد كبير وجحافل من الحشرات والوشوشة اللي موجودة في عدد من الولايات. بطبيعة اللي يأكدوا أنه سي محمد بن سالم عملية التدخل خاصة بعملية التضبيب الحراري متواصلة خلال الأيام الماضية والأيام القادمة إن شاء الله، وبطبيعة إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم الناس كل. بالموضوع هذا نصل نهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله موعدنا مش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني، مهدي يقول لكم شهية طيبة، إلى اللقاء الناس كل.
0: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم، عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: بقية الإشهار على ميرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لبيسي بورتابل لتابلت ولكاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على نرم افام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تحية الشهر على ميرم اف ام. عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الالمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
2: ببليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net تقيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على جنتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
3: في مساكن
0: في سوسه
3: والمنستير
0: على 99.8
3: على 99.8.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارام ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم، والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني منى البيجي على ارام اف ام.
2: ماضي ساعتين 11 دقيقة، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد يجمعنا بكم لليوم، موعد 3 جوان 2026، وانسوكم من طوى حتى للخمسة كالعادة، مختلف الفقرات اللي تعودوا بيهم معنا في الاستماع. فقرة نهار الثلاث احسبها صحيح كالعادة، موضوع جديد ان شاء الله نترقوله مع سياني سبحار لي يكون إن شاء الله بحثنا انطلاقا ماضي ساعتين ونص. كيف كيف زاد مختلف الفقرات، انفو لوكال، أخبارنا المحلية الجهوية والوطنية، نرجع لها بأكثر التفاصيل. نفكركم بطرق التواصل معنا على 71 134 396، ولا على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم، ولا على الواتساب على 29 29 66 68. مرحبا بكم من توا حتى للخمسة. هي بوراوي في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموسيقى، تبدوش الموجه، انا راجعين.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي

0: الدين أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: أرام فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام
3: ماضي ساعتين و17 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم. إذن المشوار لقيت ذي نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
0: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
3: بالنسبة لطقسنا لليوم أيضا يتميز بسحب على يغلب مناطق البلاد مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مسحوبة بأمطار متفرقة. الريح نلقاها من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لطقس مساكن حاليا درجة الحرارة بين 34 و38 درجة، شوية ريح تميز طقس اليوم، والعشية نلقاها بين 24 و27 درجة، وفي الليل تسجل انخفاض جزئي. بالنسبة لطقس غدوة باش يكون تكون فيه درجة الحرارة مستقرة كما اليوم، ونلقاها بالنسبة لغدوة وبقية أيام الأسبوع هذية باش تتراوح بين 24 و34 درجة. إذن هذه بالنسبة للطقس وأحواله.
0: الطقس وأحواله، الطقس وأحواله.
3: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوي جولتنا في أنفلوكال. خليكم مع الموسيقى وهنا راجعين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net. انتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام. على أرام فام. هذه ساعتين وتسعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ما زلنا مواصلين معاكم إذا المشوار حتى للخمسة لقيت هذي نمشي مع بعضنا لأنفو لوكال. أنفو لوكال. في أنفو لوكال نبدأ بالأخبار هذي وين ويلي سوسة أعطى صباح اليوم إشارة انطلاق افتتاح موسم الحصاد بولاية سوسة بأحدى ضيعات ديوان الأراضي الدولية بيكوندار ودعا إلى ضرورة العمل على إنجاح الموسم والالتزام بكافة التوصيات ومخرجات جلسة 20 مايو واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لتأمين حفظ وتجميع الحبوب. الجلسة هذه أو فعالية افتتاح موسم الحصاد كان وكبها عديد الأطراف إذا هذه حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. في أخبارنا الأخرى دخلت مصالح البلدية سوسة على مستوى شط قيد السويسي معتمدي سيدي عبد الحميد وانتم الشروع في أشغال تنظيف ورفع الفضلات المتراكمة إلى جانب تهيئة المحيط بما يساهم في تحسين جمالية الشاطئ واستقبال المصطفين في أفضل الظروف. التدخلات هذه اللي تجي ضمن البرنامج المتواصل للعناية بالشواطئ والمجالات العمومية استعدادا للموسم الصيفي ودعما لجهودات أو مجهودات المحافظة على نظافة البيئة وحماية الفضاءات الساحلية. في سياق آخر، بلدية الزهور بولاية سوسة تعلن عن فتح استقصاء عمومي يخص مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية وهذا في إطار تطبيق مجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص القانونية المنظمة لها. البلدية دعت المواطنين وكل الأطراف المعنية للاطلاع على وثائق المشروع كراسة ترتيب العمرانية بمقر البلدية بشارع 9 أفريل الزهور سوسة مع إمكانية تدوين ملاحظاتهم وتقديم اعتراضاتهم خلال أجل شهرين من تاريخ نشر البلاغ بالرائد الرسمي للجماعات المحلية، كما يمكن إرسال المقترحات والاعتراضات مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي ولا على البريد الإلكتروني commune@gmail.com. ونختم بالأخبار هذه وينفاد كاتب عام بلدية مساكن محمد بن سالم خلال تدخله اليوم في برنامج القناص أن البلدية أمنت 4 تدخلات بالتضبيب الحراري لمقاومة الحشرات الطائرة منذ النهار 23 مايو باش يتم برمجة تدخلات أخرى. وقال أنه سبق أنه تمت تدخلات بالمقاومة العضوية والكيميائية للتخلص من الحشرات وكيف زاد في السياق هذية فيما يخص تدخلات مصلحة النظافة بال جهة أكد أنها كانت ناجحة خاصة في فترة العيد وناجعة بشهادة مواطني مساكن. وقال أنه تم تجميع 470 طن من الفضلات بداية من ليلة العيد وعلى امتداد 3 أيام وتم تسخير كامل تجهيزات البلدية و38 عامل نظافة حسب تصريحه للأرام فهم. وكان هذا شعرنا في جولتنا اليوم في أنفو لوكال. أنفو لوكال. أنفو لوكال.
2: بعد شوي جولتنا تكون في حسبها صحيح. خليكم معنا وتبدوش الموجة. أنا رجعي نام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومازلنا مواصلين معكم. اذا المشوار تحيتنا لكم لخلطوا تسمعوا فينا الوقايه هذيا. مازلنا مواصلين معكم حتى للخمسه الوقايه هذيا. نمشي مع بعضنا الفقره احسبها صحيح. احسبها صحيح مع اني سبحان. في حسابها صحيح لليوم حديثنا باش نرجع فيه على قرار وزارة المالية في 14 أكتوبر 2025 وبالتحديد نحكيه على الفصل 48 منه. إذن اللي حدد بدقة منظومة التسجيل الجبائي والانخراط فيها. ونرجع نفكركم من وزارة المالية جددت دعوة أصحاب المطاعم السياحية، قاعات الشاي، المقاهي من الصنفين الثاني والثالث المنضوية تحت نظام الذوات المعنوية لضرورة الإسراع بالانخراط في المنظومة الخاصة بآلات التسجيل الجبائية. إذا إجراء هذية باش نرجعوا نفهموا تفاصيله. إذا برشا يقولوا أنه إجراء يهدف إلى ضمان شفافية المعاملات، مكافحة التهرب الضريبي من خلال المراقبة الفورية والآلية للعمليات التجارية. التفاصيل هذه كل حاضر بحثنا ديما كل نهار ثلاث لقيت هذية سيانيس بحر، إذا كوتش فورماتور ان جيستيون دونتربريز. إذا هارك زينو، مرحبا سيانيس.
3: مرحبا منى ومرحبا بكافة المستمعين.
1: عايشك.
3: اليوم باش نتناولوا موضوع مهم هو موضوع الآلات التسجيل الجبائية. ويخص معناها الناس اللي عندهم دي قهاوي دي ريستوران دي فاست فود ولا دي باتيسري في تونس. باش نفهموا النظام هذايا شكون معني بالتطبيق نتاعو، وقتاش لازمنا نطبقوه، وكيفاش باش نطبقوا النظام هذا، كيفاش باش ننخرطوا في النظام هذا.
1: ولو ما طبقناش
3: زاد باش نفهموا شنو
1: التبعات
3: يعني. شنو التبعات اللي نجم ينجر عليها عدم التطبيق نتاع الاجراء هذا. نبداو بالاطار القانوني اللي معناها باش يتفعل به المنظومه هذه اللي هي منظومه ناصف ولا منظومه الآلات التسجيل الجبائيه. هو أول قانون ورد في 2016 وتحديدا في قانون المالية 2016 الفصل 48 واللي أجبر في معناها الناس اللي تتعاطى في أنشطة فيها معناها consommation sur place استهلاك على عين المكان أنهم يستخدموا لكاس مرجستروج وإلا صناديق التسجيل الجبائي. وقتها ما كانوش الإدارة ما كانتش حاضر، الدولة ما عندهاش الانفراستركتور تكنيك نسيسير، والناس مازالوا فك الوقت مازالوا ماهوش حاضرين. وقعدنا نستناو حتى كش 2019 وانه هبطوا الاوامر التطبيقيه امر حكومي حاضر كما نقولوا الهيكله التقنيه بالنسبه للاداره وبالنسبه لل كما نقولوا المطالبين بالاداء اللي هما معناها لي ريستوراتور والناس اللي عندهم لي كافيه. وبعد جاء قرار في 14 اكتوبر 2025 من عند وزاره الماليه واللي تم معناها تم من خلاله اطلاق بوابه جبايا بونتيان اللي فيها فهمتني تخلي الناس يعملوا انسكريبسيون بوغ معناها باش يدخلوا للمنظومه
1: ينخرطوا
3: في المنظومه هذه. هذا الاطار القانوني والتشريعي. خلينا نفهموا النظام هذا كيفاش معناها شنو هي الفلسفه نتاعو وكيفاش يدور بالضبط. النظام هذا باش يقول لك سهل برشا، كل نقطه بيع فيها أنشطة متاع استهلاك على عين المكان لازم تحط كاس أنرجستروز، والكاس هذه مربوطة ديركتومون بوزارة المالية فهمتني عن طريق منصة اسمها منصة ناصف اللي هي مربوطة بالانترنت. هي الكاسة مربوطة أوتوماتيكمون بالبلاتفورم هذه اسمها بلاتفورم ناصف، وأي تيكي تتضرب على الكاسة تتبعث ديركتومون للوزارة متاع المالية فهمتني. بالطبيعة الكاسة فيها معناها خصائص تقنية لازم يكون موجود فيها، لازم يكون فيها موجود صندوق أسود كيما صندوق متاع الطيارة مصفر فهمتني، ما يتحلش ما يتبدلش أنسي دو سويت فهمتني. وتصير تخزين البيانات فيه الصندوق هذا وما عندوش الحق حتى واحد
4: يعدل ولا يبدل كل شفافية يعني باش نلقاو كل شيء مسجل فيه
3: يعطيك صح. دونك ولهنا زاد كيف كيف التيكيه اللي تخرج من الكاسه لازم يكون فيها خصائص فما معطيات لازم يكونوا موجودين فك التيكيه اللي تخرج من الكاسه منها الهويه نتاع السيد نتاع المطعم ولا الريستوران ماتريك الفيسكال نتاعه ولا ادريس واسم الشركه ايفونتوالمون فهمتني المشروبات ولا الماكولات الكونتيتي نتاعها والديزينياسيون ولي بري المونطون اور تاكس التي في ها التي تي سي وفما معطى اخر مهم برشا اللي هو الكيور كود اللي هو الكيور كود اللي هو رمز مشفر فهمتني الرمز مشفر اللي تنجم تقراها بتليفونك نجم تصور بتليفونك وتثبت انه التيكي هذيك مسجله معناها مسجله في المنظومه نتاع نتاعنا
4: يعني كدليل للمرجع لك انت حتى باش تثبت يعني
3: كدليل بالنسبه للحرفاء اللي هو معناها الريستوران هذاك مطابق للتشريع الجبائيه وانه التيكي هذيك تسجلت في المنظومه نتاع ناصف وكيف كيف ستان لي مود دو بروف الاداره نتاع الجبائيه نجم يدخل اي معناها اي مراقب نتاع جبائيه يطلب تيكي فهمتني ويسكاني الكيور كود هذاك ويعرف التيكي هذاك تسجلت عند المصالح الجبائيه والا لا دونك هذا هو بالنسبه للتطبيق تو التطبيق باش تم على مراحل عنا اربع كيما نقولوا مراحل بدينا كيما نقولوا سياسه التدرج بشويه بشويه الناس اللي معين ميلول بدأوا في 1 نوفمبر 2025 شكونهم هذوما اللي دخلوا في حيز التنفيذ في البريود هذوكم هم المطاعم السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من صنف 2 و3 اللي هم معناها نقولوا احنا المقاهي المثخمة شوية والمطاعم السياحية بدأوا من 1 نوفمبر 2025 هذوما كما نقولوا الموجة الأولى. الموجة الثانية باش تبدأ تو 1 جويلية 2026 شكون هذوما
4: شهر من تو
3: باش الموجه الاولى راه تخص الذوات المعنويه باش نبداو واضحين لي بيرسون مورال الناس اللي تنصت في اطار ذوات معنويه الموجه الثانيه هما كافه الشركات الاخرى بما فيهم محلات الاكلات السريعه الناس اللي تبيعوا في المثلجات المخابز والمرطبات الناس كل اللي عندهم معناها كونسوماسيون شور بلاس واللي زاد كيف كيف ناشطين في إطار ذوات معنوي مازلنا ما متعديناش لبيرسون فيزيك
4: واضح.
3: الموجة اللي بعدها الموجة الثالثة اللي هي تبدأ في 1 جويلية 2027 معناها العام الجاي كان حين ربي واللي يخصوا الأشخاص الطبيعيين معناها لبيرسون فيزيك شركات كملناهم ابارتير من العام الجاي راهو لي بيرسون فيزيك اللي عندهم دي ريستورون دي كافي انسي دو سويت زيد هما بيدهم يلزمهم ينخرطوا في المنظومه هذه 1 جويلية 2028 يدخل عليهم لي بيرسون فيزيك اللي ينصتوا في تحت نظام التقدير معناها حتى حانوت نتاع ملاوي في مرأة تعمل في في ملاوي في دار راهي مطالبه
4: جاي الدور
3: تقول لي انت يعني في التطبيق من بعد وكل شيء تو بور لو مومون فما لي كاسون ريجستور بيان في 2028 تولي فما تطبيقها على التليفون تتصب وينجم اي واحد معناها يسجل كيما نقولوا البيانات نتاعه ويحط لي فونت نتاعه ولا لي
4: تيكيت يعني مش عمليه معقده كما يتصوروا البعض يعني
3: هي تو مربوطه بلي كاسون ريجستور بيان الاداره تزيد معناها
4: تطور فيها
3: وتسهل كيما نقولوا التطبيق نتاعها فهمتني دونك الناس اللي توا تشملهم المنظومه سورتو الجماعه اللي باش يدخلوا في 1 جويلية 2026 يلزمهم توا يمشيوا يشريوا لي كاسون ريجستروز من عند دي فورنيسور اجري ما يلزمش يشريها من عند ليجي فما دي فورنيسور مصادق عليهم وزاره الماليه وفيهم ليستة هذه وين يلقاوها في موقع الويب jbaya.in يدخلوا فما روبريك اسمها كاسون ريجستروز فيسكال يلقاو لي فورنيسور اجري المزودين المعتمدين اللي مصادق عليهم الدولة ولازم يختاروا معناها الكاسة من عندهم هم والكاسة هذه كي يشروها من عندهم هما يلزمهم كيما نقولوا يفعلوها ويبداوا الاستغلال نتاعها قبل 1 جويلية معناها 1 جويلية نورمال يلزموا يدخل في إطار التنفيذ فهمتني واي عطل من الاعطال لازم يزيد كيف عدمة الكاسة لازم يعلموا مصالح الجبال قول انت وهذا معناها شنين العقوبات اذا
4: اني خليت بالحكايه هذه
3: معناها فما برشا انواع نتاع اخلال نجم يكون اني بدلت في البيانات فسخت جيت فسخت في البيانات ولا بدلت فيهم والا ما ما مالش امبريسيون تاع تيكي، ما خرجتش تيكيت خدمته من غير ما عملت لي تيكي وما ضربتش لي لي فونت نتاع، والا ما النظام ما ركبتوش جمله ما حطيتوش عندي، والا تعطلت الكيسه وما بلغتش المصالح نتاع الجي بي.
4: صارت بانيك،
3: شنو نجم يصير هنا؟ الاداره صار ما برش، فما عقوبات توصل حتى للسجن ويوصل حتى 3 سنوات سجن، فما خطايا مالية تتراوح من بين 1000 دينار و 50,000 دينار.
4: يعني مش حاجة بالنسبة
3: مش حاجة هينة بالنسبة للناس اللي متطبقش النظام هذا. فهمتني؟
4: واضح.
3: دونك العقوبات صار ما برشا. بالنسبة للناس يقول لك يعني اخي تو احنا هي ما مربوطة بالانترنت، والانترنت نجم تقصها تو ما في
4: ولا تصير ولا تصير. حاجة
3: ويقول لك اوكي اذا قصت الانترنت صندوق الاسود اللي في الكيسه تقعد تخدم على روحك، تعدي لي كونسوماسيون وتضرب لي فونت نتاعك، وفما الصندوق اللي في الكيسه يقعد يسجل في البيانات هذيك، دوك ما ترجع الريزو اوتوماتيكمون يبعثهم الكل يتلموا دون ان سولو ويتبعثوا اوتوماتيكمون للبلاتفورم. دونك ما عندكش عذر تقول لي ها هو الانترنت قصت الكيسه، زاد سبحان الله تنجم تعدم هكا ولا حاجه اوتوماتيك ولا ميكانيك نجم تعدم. الاداره لنا تقول لك عندك الحق في 3 ايام باش تصلح العطله ذاك وتبلغني، زاد
4: تبلغني تقول صار مع الاخر يعني بكل دقه
3: وانتي. عندك الحق في 3 ايام باش تصلح العطله هذاك وتبلغني، واذا عاودوا العطل مره اخرى 3 ايام هذوكم سكسيسيف، واذا عاودت عدمت مره اخرى يزم عدد أيام العطل اللي في العام عام الكل، عدد أيام ليبان تاع عام كامل ينفوتوش 10 أيام. شنو زاد ينجم يدخلك في العقوبات اللي كنا نحكيو فيه. وكيف كيف لازمك ديما تعلم المصالح متاع الجي بي، لأن زاد كيف كيف زاد خطر هو تاو الإدارة تقولك زاد ينجم يتسبب لي هو قل لي هو عدمة الأباري وخليها كيكا شهرين وثلاثة وما يتعدى عليه حد شيء. فهمتني؟ لك عليش حدت المدة متاع العطل معناها قصرتها باش تبدأ الأمور مضبوطة. فهمتني؟ لهنا طاو الناس اللي باش نخرط في المنظومة هذية يزمهم يولي يردوا بالهم شرطوا في التصاريح الجبائية متاعهم، معناها معاملات الكلها ولا تتسجل على البلاتفورم وبعتيلي كي باش هما باش يعديوا المحاسبة متاعهم باش تعديوا المحاسبين متاعهم، لازم لي ديكلاراسيون متاعهم تكون موافقة شنو قاعد يتسجل في البلاتفورم، كيش يعمل ديكلاراسيون تاع تيفيا ولا ديكلاراسيون تاع امبو انويل سور لي بينيفيس ولا حتى ديكلاراسيون سي ان اس اس، خاطر انا سي ان اس اس باش تولي فما بروبورسيون، معناها فما بروبورسيون ما بين الشيف دافير يعمل فيه هو والعدد نتاع الخدامه اللي نورمال يلزم يخدم. دونك يلزم يردوا بالهم شفتوا المحاسبين وخبراء المحاسبين بالنسبه للشركات هذه يلزم تطابق في لي ديكلاراسيون معناها مونسويل ولا انويل مع شنو قاعد يتسجل في المنصه نتاع نصف. التكلفه الجمليه نتاع الانستالاسيون نتاع السيستم هذايا في لي بوان فونت حسب ما شفنا كلكو فورنيسور نلقاو ابري تتكلف ما بين 3 ملايين و 5 ملايين باش تاخذ النظام كامل الكاسه بالبروغرام نتاعها وبكل شيء. اما تنجم تعدل جوست البروغرام كهو، اذا عندك كاسه تخدم بها نجم جوست تكلم واحد من لي فورنيسور اغري جوست يبدل لك البروغرام ويتكلف،
4: يعني ما غير ما تقعد تشري في الكاسه
3: اوزالونتور دو نتاع 800,000 ابري تكلف 800 دينار حسب التقريب.
4: واضح.
3: ودون الصيانه هذيك اللي الدوريه في كل عام تتكلف حسب التقريب زاد ما بين 10-15% من القيمه نتاع الجهاز هذاك. دونك الناس اللي تحسبها صحيح لازم يشوفوا روحه ساعة إليجيبل ولا معناها يطبق عليه القانون هذا ولا سيرتو اللي فما قلنا فما مراحل يثبت اللي هو معناها إليجيبل ولا لا، لازم يختار المزود إذا هو إليجيبل مكان الليستة اللي قلنا يسمو يلقاها يسمو ياخذ الجهاز المناسب ليه، يختار كاسة ولا باش يختار جوست يبدل البروغرام كهو ومام طون يزمو معناه يحضر روحه قبل ما يدخل واحد جديد يعني. شخطوه فما بريود متاع فورماسيون تكوين بالنسبة للعمل متاعه وكيفاش يستعمل الكاسة كيفاش معناها اللي يحل ويسكر والتعامل مع الأعطال إذا فما بان كيفاش يزمو معناها بروسيدور كاملة، ومام طون يزمو ينسق مع الكونتابل متاعه باش تكون أموره زادة معناها كيما نقولوا نحن أمريكلة
4: واضحة
3: ومريقلة. بالنسبة للجست قلنا احنا زادة كيف كيف اي اوبراسيون تتسجل حتى لانولاسيون، راهو تصور انت عملت معناها اي اوبيراسيون تعديها على الكيسه باش تتسجل، ما تنجمش تعمل حتى سوبريسيون والا انيولاسيون،
4: خاطر كل شيء باش يبقى موجود، يعني باللي باش توسخ ولا باش تعمل كل شيء باش
3: كل شيء نقول اني عديت اوبيراسيون غلط، غلطت ضربت معناها سرتي بالغلط، لازمك تعمل بوند روتور تانولي بيه
4: اللي سبقه
3: اللي سبق، وكل بوند روتور زاد باش تبعث معناها الاداره باش تكون عندها تراسابيلتي كامل،
4: سجل الكل،
3: فهمتني، سجل كامل. هو نظام هذا راهو حتى
4: الهدف نتاعو، خلي لخص صحيح معاك سيانيس، يعني وانت توا زاد تحكي وكيما قلت من الاول، يعني هو باش يضمن الشفافيه نتاع رقمنا زاده، واحنا ديما نجيو بالرقمنا وكل، والشفافيه نتاع المعاملات هذيا، وخاصه مكافحه التهرب الضريبي. يعني الحقيقه الهدف نتاع المنظومه هذيا جاء في وقته لقيت، يعني المده هذيا يعني مهم برشا، نستحقوه
3: حتى يرجع بالفائده حتى لاصحاب المؤسسات، خاطر علاش ولي فما تراسابيليتي ونقص من الريسك حتى نتاع السرقه. في عندك عندك صندوق مشفر ما ينجمش حتى الخدام، اي خدام ما ينجمش يعمل انيولاسيون ولا ولا سوبريمي، معناها يفسخ المعاملات، كل شيء ترسابل، سورتو نجم يولي عندك تابلو دبور، تعرف روحك الشيفر دافير ريال نتاعك، تعرف لي مارج، تعرف البرفورمانس نتاع ليتابليسمون نتاعك، معناها رابح ولا خاسر. دونك زيد باش يرجع للفائده للاصحاب المؤسسات هذه، فهمتني، وبار انه كما قلنا باش تولي فما رقمنا، وسورتو توا الاداره قاعده تتبدل، فما علاقه جديده توا باش تولي ما بين الادارات والمطالبين بالاداءات، فهمتني، باش تولي اكثر رقمنا، اكثر شفافيه للمعاملات، وهذا الكل معناها باش يحصر التهرب الضريبي.
4: اي جوست نفكروهم سيانيس، يعني التفاصيل كل نجموا يلقاوها على الموقع اذا الخاص دونك جيبايا.ان، يلقاو فيه التفاصيل الخاصه كل. ومازال شهر هو، خلينا نقولوا طب بالنسبه الواحد الجويلية ان شاء الله، بالنسبه للمرحله الثانيه اللي كنا حكينا عليها، دونك مازال فيدكم وقت باش تسالوا زادهم حاجه وتجربوا وتاخذ وقتكم ليح، باش من بعد نجيوش نهار واحد جويلي وما في بناش وما سمعناش وقتاش هذا وما عادش علينا بكري وكل، وباش نتجنبوا زادة كما قلنا العقوبات، ولا يعني في صورة ما إذا ما انخرطناش في المنظومة هذه الإخلالات اللي تنجم تصير. إذا هذا بالنسبة الموعدنا لليوم، إن شاء الله في موعد لاحقة سينيس.
3: يعيشك،
4: نشكرك إذن على الحضور وعلى ما فاتنا به من معطيات ومن معلومات زادة الحقيقة بسيطة، وإن شاء الله تكون المعلومة والفايدة حصلت للجميع. هذه بالنسبة لفقرة أحسبها صحيح، أحسبها صحيح مع أنيس بحر. هذه بالنسبة لحسبها صحيح، توصلنا لما 3:03 بعد شوية لنيوز بيفا، لحنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا حتى 5:00، تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام افام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام.

إلى مخيم الكيلومتر 21 معتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية اللي تنفذ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وتندرج العملية هذه ضمن الجهود المتواصلة الرامية لتوفير حلول إنسانية للمهاجرين غير النظاميين يرغبوا في العودة إلى أوطانهم في ظل تنامي الإقبال على برنامج العودة الطوعية خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما صرح به لوسائل الإعلام ممثل عن وزارة الداخلية والمشرف على نقطة تجميع المهاجرين غير النظاميين بتونس العاصمة. نفس المصدر قال أنه المهاجرين اللي تجمعوا بنقطة التجميع في منطقة البحيرة بالعاصمة عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية إثر حملات تحسيسية شملت ولاية تونس الكبرى نابل سوسة ومناطق تجميع المهاجرين بمختلف جهات البلاد عبر تواصلهم مباشرة مع مصالح وزارة الداخلية لطلب العودة إلى بلدانهم الأصلية. وينوضح أن أحداث نقطة التجميع بالعاصمة جاء استجابة للصعوبات اللي كانوا يواجهوها بعض المهاجرين في التنقل لصفاقس بما مكن من تقريب الخدمات منهم وتسريع مسار العودة الطوعية. وأكد أن الإجراءات المعتمدة تتميز بالنجاعة والسرعة وتتم في إطار احترام الجوانب الإنسانية والتنظيمية. وأفاد المسؤول أنه أكثر من 1500 مهاجر غير نظامي تم نقلهم في الأشهر الأربعة الماضية إلى مخيم العامرة في إطار الإجراءات التمهيدية للعودة إذن الطوعية. ونفكروا أنه عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج اللي تنجز تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة فاق 22377 مهاجر غير نظامي منذ سنة 2022 حتى الماي 2026، من بينهم 2103 مهاجرين في الأشهر الأولى من 2026 مع برمجة عمليات عودة إضافية. المنظمة الدولية للهجرة قالت أنها ساعدت أكثر من 5000 مهاجر على العودة الطوعية من تونس إلى بلدانهم الأصلية في سنة 2025، من بينهم 1096 مهاجر خلال شهر جويلية من نفس السنة. في سياق آخر، أصدر نهار الاثنين براد الرسمي الجمهورية التونسية الأمر عدد 79 مؤرخ في 1 جوان 2026 يقضي بتسمية عمر بوزودة رئيس مدير عام لشركة فصفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. ورد براد الرسمي الصادر اليوم الأمر عدد 80 يقضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي من خطة مدير عام شركة قفصة، وأمر ثاني عدد 81 يقضي بإنهاء مهام يوسف الهادي يوسف من خطة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي. في شأن صحي، عقد وزير الصحة مصر الفرجاني البارح جلسة عمل مع مسؤولي شركة تينشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والأدوية المبتكرة واللي بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، وهذه إذن في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. وزير الصحة قال أنه تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية العربية، وشدد على أهمية مواصلة مسار إصلاح المنظومة الصحية والدوائية بخطوات حثيثة والانتقال إلى مرحلة عملية وتنفيذية تقوم على الاستثمار ونقل الخبرات وخلق فرص الشغل وضمان إتاحة أدوية آمنة وفعالة للمواطن التونسي. في شأن آخر، إذن نحكيه على مطار تبرقة وين حطت صباح الاثنين بمطار تبرقة عند راهم الدولي أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا على متنها 190 سائح منظمة من شركة أجنبية لفائدة متعهد أجنبي. وفق المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة قال إنه الرحلة السياحية هذه هي الأولى من نوعها لتصل إلى مدينة تبرقة تزامنا مع الموسم السياحي، وتعتبر مؤشر هام يعكس اهتمام السياح الأجانب بتبرقة كجهة إذن أو كوجهة سياحية مميزة بتراثها الطبيعي وإرثها الحضاري. ومن المنتظر أن تواصل رحلات سياحية بمطار تبرقة عند راهم الدولي لغاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا. ويعد مطار تبرقة عند راهم الدولي أحد أهم محركات التنمية بولاية جندوبة، وهو ما يطلب في نظر مندوب السياحة وفق ما تم التطرق ليه في مداولات المجلس الجهوي للسياحة اهتمام خاص يضمن حسن استغلاله سياحيا وتجاريا باعتبار مطار مكتمل من حيث المكونات.

0: جعلت منه مطار دول. يا ونختم بالخبر هذه. ويناكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي نفتي على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل، ودعا في كلمة ألقاها في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي الكوري المنعقد بجمهورية كوريا إلى تجاوز منطقة التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندية والمصالح المشتركة، بما يمكن الدول الإفريقية من المساهمة الفعلة في صنع القرار الدولي حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة. ودعا زادة إلى تركيز الجهود مشتركة على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتسريع الانتقال الرقمي والبيئي، إلى جانب تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الأمنين الغذائي والطاقي لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. هذا كان عنا في لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل. لنيوز بيبل.
0: ما زلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، خليكم مع الموسيقى ديالو لسعد ونرجعين. نعم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا اكيد لوقيت هذية باش نمشيو مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو في سكوب انفو. اذا نحكيو على اليوم او البارح تم تنفيذ قرار اذا اتلاف بالقوة العامة لخمسة هكتارات من الطماطم من معتمدية تبربة ولاية منوبة بعد ضبط صاحبها خلال الشهر اللي فات بصدد ريها بمياه الصرف الصحي، وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية المنتجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها، ووفق نص قرار الاتلاف الصادر عن والي منوبة واللي تحصلت إذا وكالة تونس إفريقيا للأنباء على النسخة من القرار هذية اللي أمن التنفيذ وحدات منطقة حرس الوطني بتبربة بشرف معتمد تبربة على خلفية استعمال كما قلنا مياه الصرف الصحي اللي تشكل خطورة على صحة المستهلك ومن أجل الاعتداء على الملك العمومي للمياه. وتبين أن الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي وتشرف على صيانتها أحد شركة أحد الشركات الخاصة، وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة من الطماطم اللي ما تزال في الطور الخضري متاحة. وأكدت المصالح إذن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حرصها على ضمان احترام الملك العمومي للمياه وخاصة الضخ العشوائي لمياه الري مع اليقظة من أجل التصدي لتجاوزات الري بمياه ملوثة لما تمثل من مخاطر حقيقية على الصحة العامة ولما تنجم تشكله من إخلال فادح بالقوانين والترتيب الجاري بها العمل. في موضوع آخر نحكيه إذن على المشاورات الوطنية لإعداد استراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في الفترة بين 2027-2031 اللي انطلقت بمشاركة مختلف المداخلين من القطاعين العمومي والخاص والمنظمات المهنية والخبراء والشركاء الدوليين. وتهدف المشاورات هذه اللي تتواصل على مدى 3 أيام حسب المنظمين إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس من خلال تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية المستهلك وتنظيم السوق وتسهيل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية، كما تسعى إلى دعم المؤسسات الوطنية خاصة الصغرى والمتوسطة للاستفادة من الفرص لإتاحة الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق المحلية والدولية. مدير تنمية التجارة الإلكترونية للاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة إذن كان تحدث على أهمية المشاورات هذه اللي تحظى بدعم فني من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأوضح زادا أن الاستراتيجية المرتقبة بتشكل زادا خارطة طريق وطنية للسنوات الخمسة المقبلة بهدف ارسام منظومة تجارية إلكترونية أكثر نجاعة وشمولية وتنافسية بما يدعم الاستثمار والتصدير ويسهم في خلق فرص عمل. وقال أنه نجاح الاستراتيجية دي يبقى رهين للانخراط انخراط جميع المداخلين، وشدد على أن التجارة الإلكترونية والتي اليوم رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز موقع تونس ضمن الاقتصاد الرقمي الإقليمي والدولي. ومن جانب يعتبر مدير برنامج بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فيصل بالعيد أن التجارة الإلكترونية ولات اليوم واقع اقتصادي لا يمكن تجاهله خاصة لما توفر من فرص من مؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة للنفاذ للأسواق الخارجية. وأقر أن القطاع لا يزال يواجه عدة تحديات من بينها محدودية الثقة في المعاملات الإلكترونية خصوصا فيما يتعلق بالدفع عبر الانترنت، إلى جانب ارتفاع تكاليف التسويق والإشهار على المنصات العالمية. واعتبر أن الغاية من الاستراتيجية الجديدة معالجة الإشكاليات تيسير نفاذ المؤسسات التونسية للأسواق العالمية عبر القنوات الرقمية. وقال أن نسبة التوانسة اللي يشريوا من الانترنت لا تتجاوز 8.7% أو لم تتجاوز النسبة هذه في سنة 2024 وفق معطيات البنك الدولي، وهي نسبة تبقى دون المعادلات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعرب عن أمله في أن تساهم الاستراتيجية الاستراتيجية هذه في توسيع قاعدة المستخدمين للتجارة الإلكترونية وزيادة عدد المؤسسات الناشطة في المجال هذايا. وفي السياق هذايا أكد وزير التجارة أن تونس تمتلك مقومات مهمة لتطوير التجارة الإلكترونية، من بينها إطار قانوني متخصص، خبرات معترف بها، وبيئة ريادية مبتكرة قادرة على دعم التحول الرقمي. وهذا كان عنا إذن في سكوب أنفو. سكوب أنفو، سكوب أنفو. مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا، بعد شوية أنفو لانفو 3 مينوت، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، كنتوا تسمعوا في الكفوري، ما زلتوا مواصلين معنا المشوار اكيد مع الموسيقى ومختلف فقراتنا. الوقت هذايا نمشيو مع بعضنا لانفو اون 3 مينوت.
3: لانفو اون 3 مينوت 3 مينوت.
2: إذا نحكي على موضوع الساعة، بما أنه إن شاء الله غدوة الأربعاء، إذا 3 جوان باش يكون موعد انطلاق إذا المناظرة الوطنية بكالوريا 2026. هذاك علاش في السياق هذا نرجع على تصريح أخصائي في علم النفس العصبي اللي أكد على ضرورة تخصيص الأيام الأخيرة قبل الامتحان لتهدئة الذهن. إذا وين هذا كما قلنا حسب تصريح المختص في علم النفس العصبي أيمن الترابلسي في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، تحدث بخصوص الأيام القليلة، يعني الأيام هذه اللي تسبق الامتحانات اللي تهدف للمحافظة على التوازن النفسي وصفاء الذهن أكثر من التركيز على مضاعفة ساعات المراجعة أو السهر إلى ساعات متأخرة من الليل. إذا بين أنه التوقف التدريجي عن المراجعة المكثفة قبل نهارين ولا 3 من موعد الاختبارات لا يمثل خسارة علمية حقيقية، بل يساعد على الحد من التوتر والضغط النفسي اللي نجم يؤثر سلبا على الأداء يوم الامتحان. وأشار إلى أن القلق اللي يجي لبعض التلامذة في الفترة دي يعد أمر طبيعي، وغالبا ما يكون مرتبط بعدم الثقة الكافية في مستوى التحصيل الدراسي. وبين أنه تجاوز الحالة هذه لا يكون بمحاولة تجاهل الأفكار السلبية ولا مقاومتها، إنما بمواجهتها وتقليل من أهميتها. وانصح زادة لمواجهة الأفكار هذه من خلال تقييمها بموضوعية والتمييز بين المخاوف الواقعية والمبالغ فيها، وتذكير النفس بالجهد المبذول طوال السنة الدراسية وبالمعارف اللي تم اكتسابها، عوضا عن التركيز على ما لم يتم إنجازه. كما قال أنه تحويل الانتباه نحو المهام العملية القابلة للإنجاز كما تنظيم الوقت، الاستعداد الجيد للامتحان، مراجعة الدروس الأساسية، يعاون على استعادة الشعور بالتحكم والثقة بالنفس ويحد من تأثير القلق. كما حذر الأخصائي في علم النفس العصبي من الأفراد في استهلاك المنبهات كما القهوة والتاي في فترة المراجعة، وأوضح أنه الزيادة في الكميات المعتادة نجم تؤدي لارتفاع مستويات التوتر واضطراب النوم، وهذا ينعكس مباشرة على التركيز والقدرة على الاستيعاب. وأوصى بتجنب المنبهات في الفترة المسائية حتى لا تؤثر على جودة النوم وعدد ساعاته، وشدد على الأداء الذهني والقدرة على التركيز اللي يحسنه بشكل ملحوظ إذن خاصة وقت التمتع بنوم جيد وكافي. وأوضح أنه الأكثر من الحلوية في فترة المراجعة لا يوفر سوى دفعة مؤقتة من النشاط، وين يرتفع مستوى السكر في الدم لفترة قصيرة قبل أن ينخفض مجددا، وهذا لا يساعد على المحافظة على التركيز لفترات طويلة. كما نصح باللجوء إلى بعض المكملات الغذائية وبالطبيعة بعد استشارة الطبيب كما الأوميغا 3 لدعم التركيز، والمغنيسيوم المساعد على النوم الخفيف والتخفيف من التوتر. واختم الأخصائي في علم النفس العصبي بالتأكيد على أنه أفضل ما يمكن أنه يعمل التلميذ في الأيام هذه هو العمل على تهدئة الذهن، استعادة الثقة بالنفس من خلال الراحة الكافية وممارسة نشاط بدني خفيف وقضاء أوقات مع العائلة والأصدقاء. إن شاء الله أكيد احنا نتمنى لكم التوفيق تلميذ البكالوريا وكل من باش يقدم على امتحانات زادة كيف كيف مناظرة السيزيام والنفيام. لكن غدوة كما قلنا الانطلاقة باش تكون ل 162,435 مترشح، منهم 135,274 مترشح بالقطاع العمومي، 18,943 بالقطاع الخاص، ويترشح 8,218 بصفة فردية. إذن أكبر مترشح لامتحانات بكالوريا سنة عمره 75 سنة يجتاز امتحان البكالوريا في شعبة الرياضة، أصغر مترشح في شعبة الرياضيات عمرها 16 سنة. إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لكم الكل. إن شاء الله أكيد غدوة زادة ربي يكون في عونكم اللي تنطلق الامتحانات كما قلنا البكالوريا ليكم غدوة. إذا هذا بالنسبة لفقرة لانفو اون 3 مينوت.
3: لانفو اون 3 مينوت 3 مينوت.
2: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا احنا مستمعينا، بعد شوية رقم اليوم نخليكم مع وردة الجزائرية تغنينا أيام وانا راجعين.

0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: أرم فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد
1: شوية عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: www.rmfm.net. تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم اف ام. على الرم اف ام
2: الاربعاء و13 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم حتى للخمسه. لقيت هذه، نمشي مع بعضنا. رقم اليوم،
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
2: رقم اليوم. اذا نبداو بالرقم هذا وين نحكيو على الاختبارات الكتابيه لامتحان شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني اللي تنطلق ايام 18 19 و20 جوان، فيما تجرى الاختبارات الكتابيه لمناظره الدخول الى المدارس العدديه النموذجيه ايام 22 23 و24 جوان. كما اظهرت معطيات قدمتها وزاره التربيه في ندوه صحفيه حول الاستعداد للامتحانات الوطنيه تم عقدها البارح، تراجع عدد التلاميذ المترشحين أثناء الكل من امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام ومناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام، مقارنة بسنة 2025. وباش يترشح لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام هذايا، إذن الأثناء 32 ألف مترشح بتراجع قدره 1163 مترشح مقارنة بسنة 2025، ويمثل العدد هذا 18% من مجموعة تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام اللي يبلغ عددهم 175,024 تلميذ. وعدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني فقد إذا نبلغ 203 مترشحين، مسجل تراجع من 106 مترشح مقارنة بسنة 2025. ويمثل عدد المترشحين لامتحان النوفيام التقني للعام هذايا 4% فقط من مجموعة تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني اللي عددهم 5381 تلميذ. وزارة التربية اخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين لامتحان النوفيام، تمثلت في تمكين 14 تلميذ من تضخيم الخط، توفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لاختبار 367 مترشح. بخصوص مناظرة الدخول للمدارس العددية النموذجية لسنة 2026، عدد المترشحين فاق 62 ألف مترشح بتراجع قدره 1608 مترشحين مقارنة بسنة 2025. ويمثل عدد المترشحين العام هذا 29% فقط من مجموعة التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحين لمناظرة السيزيام على 3850 مقعد بالمؤسسات الأعدادية النموذجية. إذا اتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، مثلت في تمكين 14 مترشح من تضخيم الخط، اسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشح. وبش يتم الاعلان عن نتائج امتحان النوفيام نهار 6 جويليا، على انه يتم التصريح بنتائج مناظرة سيزيام نهار 10 جويليا المقبلة. في سياق آخر، أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي يمتد على 3 أيام من نهار 23 و24 و25 جوان، على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في أجور بعنوان سنة 2025. وجاء الإعلان عن قرار الإضراب في ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وممثلي الهياكل القطاعية

0: وشددت القيادة النقبية للقطاع على أن المفاوضات عرفت حالة من الجمود في الأشهر الماضية، واعتبرت أن الطرف المهني لم يقدم مقترحات جديدة تستجيب لتطلعات العوين والإطارات، وهذا اللي دفع الهيكل النقبية للمرور إلى الأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظورها. هذا كان عنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: وصلنا لـ 4:18 دقيقة وقيت البيوب، وبعد شوي نرجع لكم في فقرة ليزانفو.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوي.
2: قيت الشهر على أرم FM.
3: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم FM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم FM.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: إذا هني شكر يوصلنا للأربعة وأربعة وأربعين دقيقة في أرم مجازين. نعم
1: أنتم تسمعوا في أرم مجازين مع منى على أرم فاب.
0: رجعنا لكم من جديد. إذن مستمعينا ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى للخمسة بعد شوية فقرة الأجندة، لكن قبل نمشي مع بعضنا للزنفو.
1: للزنفو
0: إذا في ليزانفو، نعرفوا الكل أنه منظمة الصحة العالمية اللي تحتفي ووزارة الصحة التونسية باليوم العالمي للامتناع عن التدخين في 31 مايو اليوم هذا يهدف للتوعية بمخاطر التدخين وتشجيع خاصة المدخنين على الإقلاع عنه في ظل تسجيل أرقام مرتفعة ومعدلات مقلقة. إذا في الإطار هذا الدكتور ذكر لهذا بالأخصائي في أمراض القلب والشرع والأستاذ بكلية الطب بتونس أكد أنه المنظومة الوقائية والتوعوية الكلاسيكية اللي معتمدة للحد من الآفة هذية كيما الملصقات ولا المطويات الورقية انتهت النجاعة امتاحها وما عادش قادرة اليوم على أنها توصل فئة الشباب اللي هاجروا الوسائل هذية. وسنحكي لنا على وسائل العلامة التقليدية نحو منصات التواصل الاجتماعي، وهذا اللي يستدعي اليوم تغيير الاستراتيجية الوطنية لمحاربة آفة التدخين. إذن دكتور لهذا في تصريح لموقع المصدر قال اليوم على هامش المنتدى الأول حول التدخين في المغرب العربي نقاشات حول تحدي مشترك من عن كشف عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة هذية في تونس، وأشار إلى أنه من بين كل 100 حالة وفاة مسجلة في البلاد فما 20 وفاة مرتبطة مباشرة بالتدخين سواء بسبب أمراض القلب أو الأمراض الصدرية أو الأورام السرطانية وفق آخر إحصائيات لسنة 2024. كما نبه إلى الارتفاع المخيف في نسبة الإصابة بالجلطات القلبية ناجع عن التدخين بعد ان كانت نسبة المدخنين من بين المصابين بالجلطات لتتعدى 20% في تسعينيات القرن اللي فات، اثناء ولات بين 50 و55%، الشيء اللي يخلي المدخنين اليوم في صدارة ضحايا امراض القلب والشرايين. كيف في سياق اخر حذر زاد من الخطط الممنهجة لشركات التبغ اللي تستهدف اليافعين في العمرية بين 13 و15 عام، وفسر خطورة دخول مادة النيكوتين الى دماغ الشباب و خاصة في مرحلة النمو وين يعيد الدماغ تشكيل خلاياه وهكي يولي في حاجة مستمرة المادة هذه تحت وهم المساعدة على الحفظ وإلا اجتياز امتحانات، وهذه اللي تسعى الشركات لتثبيته كإدمان دائم. كيف تحدث ودعا لأخصائي وزارة الصحة وهيئات الوقاية إلى تبني آليات تسويق حديثة وضخ استثمارات مالية لتمويل خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي لضمان ظهور فيديوهات توعوية قصيرة للشباب هذا يعني تستهدفهم وين ما هما إذا يكونوا. وبخصوص بدائل التدخين عبر الدكتور لهيذب عن رفض التام ورفض منظمة الصحة العالمية لوسائل كيما الفاب والسجائر الإلكترونية مجهولة المصدر والنكات اللي تجذب الأطفال اللي تقربهم من الإدمان، وقال في الأخير وطالب بضرورة توفير معوضات نيكوتين بشكل مجاني وبسلاسة داخل مراكز الإقلاع عن التدخين التابعة للمستشفيات العمومية مع تسهيل الحصول على المواعيد الطبية دون تعقيد أو فترات انتظار طويلة. وعلى ذكر إذن كما في نفس السياق هذا على ذكر مراكز الإقلاع عن التدخين في سوسة إذن ووزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بسوسة تم أو العيادات هذه موجودة وفما عيادات جديدة عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين بولاية سوسة. إذن نعطيكم بالنسبة لمقرات العيادة عن قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي فرحات حشد، كيف قسم الطب الوقائي وطب المجتمع المستشفى الجامعي فرحات حشد، قسم الطب الوقائي وطب المجتمع المستشفى الجامعي سهلول، قسم الطب الوقائي وطب المجتمع المستشفى الجهوي بمساكن، مستشفى الوسيط لطب الاختصاص بالريحان، مركز الصحة الأساسية الهدي شاكر، المستشفى المحلي بالقلعة الكبيرة، المستشفى المحلي بنفيضة، ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فضاء صديق الشباب، ومركز الصحة الجامعي. نفكركم من القائمة هي تحتوي على بخلاف مقر العيادة عن الطبيب المسؤول على العيادة هذه واليوم المخصص والهواتف اللي تلقاوها على الذمة. إذن وبالنسبة لمساكن كما قلنا. إذا يوم الخميس هو اليوم المخصص كما قلنا الطب الوقائي اللي تلقاه غادي إذا خيرة من الأساتذة والدكاترة الموجودين إذا في قسم الطب الوقائي وطب المجتمع بمستشفى الجهة وبمساكن وبمختلف المستشفيات والأقسام إذا الموجودة على الذمة، وهدفها هي عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين بولاية السوسة. إذا هذا بالنسبة لش كان عنا في فقرة ليزانفو.
1: ليزانفو
0: مع شوية نشوف بعضنا الفقرة لجندا. خليكم مع الموسيقى، نسمعوا ليد التونسي ونرجعين.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام، راديو أرام فام، أرام فام ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد اذا مستمعينا، ما زلنا معاكم حتى للخمسه المشوار هذيك العاده، نمشي مع بعضنا لفقره لاجوندا.
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا
2: في لاجوندا نرجع بكم لأبرز إذن التظاهرات والمواعيد إذن الثقافية. نبدأ بالأخبار هذه، نحكيه على الأيام 77 مسرحية في دورتها الاثناش دوليا أو دورتها الاثناش والأولى دوليا من 10 حتى 20 جوان، إذن وين تلتئم الأيام هذه؟ إذن 77 مسرحية في دورتها الاثناش من 10 إلى 20 جوان، وهي الدورة الأولى دوليا لتظاهرة ليسعى القائمين عليها الانفتاح على تجارب مغايرة تثري مسارها. فلسطين باش تكون ضيف شرف الدورة الحالية لتستضيف عدد من الفنانين العرب المختصين في فنون المسرح والفرجة من مصر والأردن، ويضمن برنامج المهرجان هذية اللي يترأسه الفنان معز القديري وتشرف على إدارته عديد للمختصين، ويتوزع على مجموعة من الدروس المتخصصة والورشات لتشمل مختلف التعبيرات الفنية وانفتاح على عوالم بصرية وجمالية تهم صناعة الأفلام، وتشمل زادة عروض إذن فنية. والدورة هذه كما قلنا بشكون فيها زادة دورة تدريبية مكثفة بمشاركة مخرجين ومؤلفين ومسرحيين، وبش يتم زادة تكريم عدد كبير من الفنانين والممثلين ذلك ما قلنا بخصوص أيام 77 المسرحية في دورتها الاثناش والأولى دوليا. في تظاهرات أخرى إذن تنظم جمعية التوجيه السياحي بعين دراهم تحت شرف المندوبية الجوية للشؤون الثقافية بجندوبة الدورة السابعة عن مهرجان سينما الجبل من 11 حتى 14 جوان مدينة عين دراهم. ويعد المهرجان هذا فرصة هامة لتعميم ثقافة الفن السابع بالجهات الداخلية واستقطاب جمهور الفن السابع وصناع الأفلام من الفنانين ومبدعين التوانسة والأجانب. ومن المنتظر أن تشهد الدورة هذه مشاركة بلدان عربية وأجنبية كما الأردن فلسطين مصر اسبانيا كوريا الجنوبيه، وين باش تنتظم اغلب الفعاليات في الهواء تلق، ويضم البرنامج عروض الافلام والورشات التكوينيه والتفاعليه ومعرض للصور الى جانب معرض اللباس التقليدي. المهرجان هذا ايام سينما الجبل تاسس بعين دراهم في 2017 بمبادره من مجموعه من شباب المنطقه اللي حولوا حلمهم الثقافي الى جمعيه اطلقوا عليها جمعيه اشبال خمير. اذا نذايا كما قلنا بخصوص الدورة السابعة مهرجان سينما الجبل من 11 إلى 14 جوان بمدينة عين دراهم. ونختم إذن بالخبر هذا، وتحت شرف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بالمستير في إطار تظاهرة تخرج المسرح اللي فيك أيام 26 27 28 29 جوان في 26 تنتظم بدار الثقافة بالساحلين مسابقة في المونولوج نهار 29 جوان 2026. نعم، وهذا كان عنا في لاجوندا
1: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
2: نهكا نكون وصلنا معكم لنهاية المشوار. نفكركم فقرة احسبها صحيح لليوم ترجعوا تتفرجوا فيها على الباش فيسبوك راديو رام افام. اذا كنا حكينا فيها مع سياني سبحار على آلات التسجيل الجبائية، ترجعوا اذا للفيديو بخصوص المنظومة هذية كما حكينا شكون معني بها وقتش انخرطوا فيها التفاصيل كما قلت على الباش فيسبوك راديو رام افام. شكرا إيهاب بوراوي على الإخراج، شكرا زيد وسام عباسي على الصور والفيديوهات، وإحنا إن شاء الله نتقابلوا معكم غدوة. وكيف كيف قبل ما نختم المشوار نجددوا كيف كيف تمنينا بالنجاح إن شاء الله لكافة تلاميذ البكالوريا غدوة في أولى إذن امتحاناتهم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم. نتقابلوا غدوة، سيسر رواحكم وفي الأمان.
1: أرم ماجازين، المواعيد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونة البيجي على الرمفان.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. RMFM
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8. تسمعونا
0: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
0: لقية الشهر على RMFM.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: بليسيتي
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جبهة السولار.
5: قد لك شي وين حالل؟
6: ورا لسي تكنيك بالضبط بحدك وشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قد لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جبهة السولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
4: كبليسيتي
7: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
8: المزيكا نون ستوب.

0: Média
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: بقية الشهر على رم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: ولا تقول لي نسيتي.
1: أرانا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: تونسنا من تقية الشهر على أرانا فام برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل الجديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313 وتب

0: قاسم ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على لرم افهم جديد اندلن دولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: كبريسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
3: الموسيقى نون ستوب على رمفامة

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على رم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
3: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

المحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان.